0: لأنه فلسطين تستحق إعلاما مسؤولنا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسستنا الأمنية والوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطيتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، فلسطين بتجمعنا.
1: وعلى هذا العهد،
0: وعلى هذا العهد
1: نواصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قلب فلسطين للناس في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل هالرسالة كما هي، إنسانية، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين بتجمعنا.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24، أمن 24. منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

مبدأ الثقة. الثقة تبنى والمهنية تثبت، وفي إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

وطن على الهواء، كل يوم كل ساعة كل لحظة، فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.

0: أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 الريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.
1: قصة وطن من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص. وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها، خبر، حدث، إنجاز، نبض الشارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

هنا فلسطين، هنا من هالأثير، من هون صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

0: قرب المسافة بين مدينة ومدينة،
1: بين مدينة ومدينة،
0: بالمخيم وقرية،
1: بالمخيم وقرية.
0: المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.
2: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح،
3: في جولة الصباح
2: من الأحد إلى الخميس
3: على أمن 24.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والبركة مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وأهلنا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في يوم جديد نطل فيه عليكم عبر برنامجكم الصباحي مع كل خيط شمس يشرق اليوم. يتجدد فينا أمل صامد مستمد من جذور هذه الأرض المعطاءة. الأيام تمر والظروف قد تكون قاسية وثقيلة وسط ما تشهده مدننا وقرانا ومخيماتنا من اعتداءات وتحديات مستمرة، من جبال الخليل وجنين الصامدة إلى شوارع نابلس وطول كرم وقرى رام الله وسلفيت وقلقيلية وبيت لحم وأريحة وصولا إلى غزة الصابرة. بالرغم من كل الوجع نثبت للعالم كل صباح أننا متمسكون بالحياة، وأن الصباح الجميل نحن من نصنعه بإصرارنا على البقاء وتفاؤلنا ويقيننا بأن القادم دائما أجمل وأفضل بإذن الله. ومن قلب هذا الصباح نبرق بتحية اعتزاز لعيون الوطن الساهرة، لنشام الأجهزة الأمنية المرابطين في الشوارع والميادين الذين يواصلون الليل بالنهار لحفظ أمن وأمان كل مواطن. ولتظل جبهتنا الداخلية قوية ومتماسكة، يسعد صباحكم وبوركت سواعدكم السمراء يا حماة الديار ويا درع الوطن الحصينة. وطبعا اليوم قلوبنا ودعواتنا وكل مشاعرنا ترافق أبناءنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانوية العامة وهم يخوضون امتحاناتهم الوزارية الحاسمة. نقول لكم من الأعماق شدوا الهمة، هانت ولم يتبقى إلا القليل. ركزوا واستعينوا بالرحمن، أنتم جيل التحدي والجميع ينتظر أن يفرح بكم، وإن شاء الله تعبكم وتعب عائلاتكم لن يضيع سدى ونراكم في أعلى المراتب. وفي بلدنا الوفاء دائما لأهل الوفاء. فلسطين تؤبن اليوم قامة شامخة من قاماتها ومناضلاتها، الشهيدة رشيدة المغربي شقيقة الشهيدة الرمز دلالة المغربي. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد اسم، بل عن مدرسة في النضال سارت على درب الثورة الفلسطينية منذ نعومة أظافرها، وحملت لواء الدفاع عن الهوية والكرامة الوطنية في أحلك الظروف. جسدت الراحلة الكبيرة بأفعالها وعطائها معالم التضحية النسوية الفلسطينية، فكانت صوتا للحقول وللمقاتلين وللأسرى، وظلت متمسكة بعهد الشهداء حتى الأنفاس الأخيرة رحمها الله وجعل مثواها الجنة. فإرثها النضالي سيظل محفورا في ذاكرة الأجيال ومنارة تضيء طريق الحرية. إذن تستمعون إلينا عبر تردداتنا العاملة في محافظات الوطن: القدس رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، وطوباس 106. وأيضا من خلال البث المباشر على موقعنا الإلكتروني amin.bs والتلفزيونات التفاعلية على مدى تي في وحضارة تي في وكولزونة.

وفي ملفنا الأول والخاص بقطاع غزة نفتح معكم ستار على تحدي اجتماعي وإنساني معقد يواجه أحلام الشباب بالاستقرار، وسؤال بات يتقدم على كل معايير الزواج والبحث عن حياة جديدة، هل للعريس شقة أم خيمة؟ وفي قضية الحركة الأسيرة نسلط الضوء على الانتهاكات الصادمة داخل سجن الدامون، وتحديدا قضية الأسيرات الحوامل اللواتي يواجهن التنكيل والتجويع. أما في ملف السلامة العامة وأحوال الطقس نتابع تحذيرات الدفاع المدني للمواطنين وأصحاب المنشآت مع بدء موجة الحر الشديدة المستمرة ل 48 ساعة القادمة. وأخيرا إلى خليل الرحمن نتابع التطورات الخطيرة في الحرم الإبراهيمي الشريف بعد مواصلة قوات الاحتلال منع رفع الأذان لليوم الثامن على التوالي. ملفات عديدة ومتابعات مباشرة نضعها بين أيديكم في جولتنا الصباحية الشاملة، معكم أنا في الإعداد والتقديم تالا الهدار وزميلتي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي دنيا خالد.

أهلا بكم في جولة الصباح مجددا على أمين 24 أينما كنتم. وقبل البدء بأولى تفاصيل ورقات ملفنا مباشرة، دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمين 24. إذن على آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وأبدأها وإياكم من منطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة القديمة مغلقة، عطارة البلد سالكة، روابي عين سينيا الجلزون، سلوادية برود، مدخل سنجل، بوابات ترمس عية، بوابة نبي صالح، دير أبو مشعل، دوار مخماس وكفر عقب جميعها سالكة. أما حاجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة للخارج، حزمة لزعية العزارية، الطيبة كراميلو جميعها سالكة، وطريق الجفتلك تفتيش للخارج. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا مراح رباح مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، النبي يونس مغلقة، راس الجورة مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، زعترة تفتيش، وعنبتة مغلق، عين شبلي أزمة باتجاه أريحة. أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، ولتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا آمنة وعودة سالمة لأحبائكم.

0: ومن أحوال الطرق مباشرة أنتقل وإياكم لرصد حالة الطقس لهذا اليوم، وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة. مباشرة نسمع إليها مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة بشكل عام في الغلاف الجوي، وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31 ل 21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30 20، نابلس 32 22، جنين وطباس 35 24، أريحة والأغوار 41 30، طول كرم وقلقيلي 32 ل 24، غزة وخان يونس 31 ل 25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: شكرا جزيلا لك من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار بثلاثة شواكل، الدينار الأردني بأربعة شواكل وثلاث وعشرين أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل واثنتين وأربعين أجورا.

أهلا بكم من جديد إلى جولة الصباح على أمين 24 وإلى أبرز عناوينها. استشهاد طفلة بشظية قذيفة أطلقها الاحتلال شرق مدينة خان يونس. الإفراج عن 14 معتقلا من قطاع غزة ونقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر الصليب الأحمر. إصابة شاب إثر سقوطه عن جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. بعد عام ونصف من تكتم الاحتلال على مصيره عائلة الشهيد مجدي أبو عرة تتبلغ باستشهاد نجلها. الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة شاب عثر عليه متوفيا في مدينة رام الله. قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالطيبة داخل أراضي 48. حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال طالت عددا من الشبان في عدة مناطق من الضفة الغربية. مئة وعشرة مستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى. استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية بحق الأسيرات في سجن الدامونة. الاحتلال يواصل منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف. مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوباس تنتزعان قرارات احترازية بوقف هدم منشآت في الأغوار الشمالية. الدفاع المدني يحذر من موجة حارة ويدعو لعدم إشعال النيران تحت طائلة المسؤولية. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان إلى 4247 شهيداً. الصحة العالمية تعلن 1300 وفاة بسبب موجة الحر في أوروبا. إذن كانت هذه أبرز العناوين، ومن العناوين إلى التفاصيل. إذن نبدأ من قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال عدوانه لليوم 21 بعد 600 على التوالي، وقد أعلنت المصادر الطبية عن ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان إلى 73,054 شهيدا و173,480 مصابا في وقت استقبلت فيه مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و43 إصابة جديدة. وفي تفاصيل الجرائم الميدانية، استشهدت طفلة بالغة من العمر 13 عاما متأثرة بإصابتها بشظية قذيفة مدفعية أصابت رأسها قرب دوار بني سهيلة شرق مدينة خان يونس. كما استشهد مواطن مجهول الهوية وأصيب آخرون إثر قصف طائرة حربية لخيمة تؤوي نازحين في المدينة ذاتها. وفي ذات السياق، سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل 14 معتقلا أفرج عنهم الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى، وجددت اللجنة تأكيدها على حرمانها من زيارة الأسرى في مراكز الاحتجاز منذ أكتوبر عام 2023، معربة عن قلقها البالغ لعدم تزويدها بأماكن احتجازهم. وفي
في الضفة الغربية والقدس المحتلة أبلغت الليلة الماضية عائلة الشاب مجدي أبو عرة من طوباس باستشهاد نجلها بعد عام ونصف من قصف مركبة كان يستقلها وتكتم الاحتلال على مصيره. أما في مدينة القدس المحتلة أصيب شاب عشريني إثر سقوطه عن جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، كما سلمت بلدية الاحتلال مقدسي اختارا بهدم منزله في حي البستان بسلوان والمقام منذ 30 عاما. وميدانيا اقتحم 110 مستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال بتزامن مع تواصل منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بالخليل لليوم الثامن على التوالي، كما شرعت جرافات الاحتلال والمستوطنين بشق طرق استيطانية في بلدة بتير غرب مدينة بيت لحم وفي قرية الجبعة مرارا بأراضي صريف شمال الخليل، بينما هجم مستوطنون رعاة الأغنام في قرية الرشايدة شرق مدينة بيت لحم ما أدى لإصابة مواطن بردود. وعلى صعيد الاعتقالات، طالت مداهمات الاحتلال 3 مواطنين من سلوان وبدو بالقدس المحتلة و3 شبان من قرية رمون شرق مدينة رام الله بعد اعتداء المستوطنين عليهم وسط اقتحامات وتفتيش للمنازل في بلدة عناتة وكفر قدوم. وفي ملف الحركة الأسيرة، أفادت هيئة شؤون الأسرى بأن أسيرة معلمة من الخليل تعاني ظروفا اعتقالية قاسية في سجن الدامون، حيث تعرضت لضرب والقمع مباشر بقنابل صوت وإصابة في وجهها داخل الغرفة قبل نحو أسبوعين. ومحليا، باشرت النيابة العامة والشرطة التحقيق في ظروف وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عاما عثر على جثمانه في منطقة سطح مرحبا بمدينة رام الله. وفي الداخل المحتل، قتل شاب يبلغ من العمر 19 عاما إثر جريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة في الداخل المحتل منذ مطلع العام إلى 131 قتيلاً.

وخدماتيا، أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس عن توقف ضخ المياه مؤقتا إلى محطة مدينة رام الله الرئيسية بسبب كسر في الخط الناقل من شركة إسرائيلية، مما سيؤثر على برامج التوزيع في مناطق الامتياز، داعية المشتركين لترشيد الاستهلاك.

وإقليميا، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة في لبنان عن ارتفاع الحصيلة التراكمية لعدوان الاحتلال المستمر إلى 4247 شهيدا و 12195 جريحا. أما في سوريا، توغلت قوات الاحتلال بخمس آليات عسكرية بريف درعا الغربي ونصبت حواجز على الطريق بين قريتي عبدين وجملة وأطلقت النار لترهيب الأهالي.

قالت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين إن التشرد الواسع بات واقعا يوميا يعيشه ما بين 60% إلى 75% من الصحفيين الأحياء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023. وبينت اللجنة في تقرير صادر عنها بعنوان إعلام بلا جدران، واقع وآثار وشهادات رحلة التشرد للصحفيين في قطاع غزة، أنه منذ 7 أكتوبر عام 2023 يتعرض الصحفيون في قطاع غزة لاستهداف غير مسبوق طال حياتهم ومقار عملهم ومنازلهم في سياق حرب لم تكتفي بإسكات الصوت بل سعت إلى اقتلاع بيئته بالكامل.

سمعنا يعني من ملفات الصباح وقضايا الوطن، نتحول معكم الآن بقلوبنا وعقولنا إلى قطاع غزة الصامد، هناك حيث أعادت حرب الإبادة

0: أغلب الأسئلة التقليدية التي اعتادت عليها العائلات لسنوات، لم يعد أحد يسأل اليوم عن الشهادة الجامعية أو الوظيفة المرموقة أو حتى صفات الشخصية لشريك العمر، بل حل مكانها سؤال قاسم وحاسم تفرضه مأساة النزوح ولغة الركام: هل العريس شقة أم خيمة؟ تحولت أزمة السكن والملاذ الآمن من مجرد تحد معيشي إلى جدار سميك يقف بين الشباب وأحلامهم بالاستقرار، ليوزع المشهد هناك بين أمهات يصطدمن بالرفض وشبان يملأ قلوبهم العجز والإحباط، وفي المقابل فتيات يصررن على ارتداء أثواب الزفاف البيضاء ليدخلن خيام القماش بقلوب متمسكة بالأمل والتعايش مع هذا الواقع. هذه المفارقة الإنسانية المؤلمة وهذا التحدي الاجتماعي والنفسي الكبير الذي يعيشه أهلنا في القطاع تضعنا في تفاصيله المأساوية والملهمة في آن واحد. الزميلة هديل أبو زينة في سياق هذا التقرير.
1: لم يعد السؤال في قطاع غزة اليوم عن العمل أو المستوى التعليمي أو حتى الصفات الشخصية لشريك العمر. حرب الإبادة والدمار الواسع فرض سؤالاً آخر بات يتصدر تفاصيل البحث عن حياة جديدة: هل للعريس شقة أم خيمة؟ هذا السؤال الذي يتردد يومياً في خيام النزوح وعلى منصات التواصل تحول من مجرد تحد معيشي إلى عامل حاسم يحدد مصير أحلام الشباب بالاستقرار في ظل أزمة سكن غير مسبوقة أجبرت مئات آلاف الأسر على العيش تحت ظلال القماش. في هذا الواقع المعقد تبرز حكايات تختزل المشهد، فهنالك أمهات يصطدمن بالرفض في كل مرة يتقدمن فيها لطلب الزواج لأبنائهن لمجرد أن فستان الزفاف الأبيض سينتهي به المطاف في خيمة مجاورة بعد أن جعل الدمار وارتفاع الإيجارات من المسكن المستقل أمرا شبه مستحيل. وفي المقابل تبرز المخاوف المشروعة من قسوة التجربة، فبعض الأهالي يحذرون من أن الزواج داخل الخيمة يفتقر لأدنى مقومات الخصوصية والأمان، مستشهدين بتجارب مريرة لانفصال حديثي الزواج نتيجة الضغوط النفسية والمعيشية المكشوفة وتكدس العائلات النازحة في مساحة ضيقة. وبين هذا وذاك يقف الشباب في غزة حائرين بين الإحباط والأمل. أحد الشبان يروي بمرارة كيف تلقى 4 رفضات متتالية لعدم امتلاكه شقة، وهو الذي يبيع الفواكه ليكتفي بلقمة يومه، متسائلا بعجز كيف يمكن لشاب أن يوفر شقة وسط هذا الركام. لكن نبض الحياة لا يتوقف، فعلى الجانب الآخر تصر فتيات مكلومات فقدن عائلاتهن في هذه الحرب على انتزاع حقهن في الفرح والتعايش مع الواقع بارتداء ثوب الزفاف ودخول الخيمة بقلوب متمسكة بالأمل وبناء الغد. من الجانب النفسي والاجتماعي يرى الأخصائيون أن الخيمة أصبحت واقعاً مفروضاً نابعاً من حاجة إنسانية طبيعة للبقاء والاستمرار، لكن انعدام الخصوصية والضغوط المرتبطة بالخوف وانعدام الأمان تحول الزواج في كثير من الأحيان من علاقة مودة وسكينة إلى تجربة صمود مشحونة بالتوتر الدائم. بين ركام المنازل المهدومة وقماش الخيام المتهالكة يواصل أبناء غزة صياغة أصدق ملاحم التمسك بالحياة، ليبقى سؤال شقة أم خيمة شاهدا على عمق الوجع وعلى إصرار شعب يزرع الفرحة من قلب المعاناة.
0: شكرا للزميلة هديل أبو زينة.

إذن قبضت الشرطة في محافظتي جنين وسلفيت على 5 أشخاص مشتبه بهم بحيازة وتعاطي مواد مخدرة. وأفادت الشرطة بأن فرع مكافحة المخدرات في جنين ألقى القبض على 4 أشخاص في قضايا منفصلة، وضبط بحوزتهم حبوبا ومواد يشتبه بأنها من الحشيش المخدر، فيما قبض فرع مكافحة المخدرات في سلفيت بمساندة مركز شرطة بدية على شخص، وضبطت بحوزته مادة يشتبه بأنها من الحشيش المخدر. وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهم والمضبوطات تمهيدا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

حسب الأصول. ومن جهة أخرى، قبض فرع المباحث العامة في شرطة أريحة على مشتبه به بسرقة محتويات مركبات، وذلك بعد متابعة عدد من الشكاوى الواردة من مواطنين. وأوضحت الشرطة أن التحقيقات قادت إلى حصر الاشتباه بشخص من أصحاب السوابق من خارج المحافظة، حيث جرى القبض عليه بالتنسيق مع فرع المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس، مؤكدة التحفظ عليه تمهيدا لإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا.

0: إذن ضبط فرع شرطة المرور مركبتين تحملان نفس لوحات الأرقام في مدينة الخليل. جاء ذلك بعد الاشتباه بمركبتين، وبالتدقيق والفحص تبين أنهما تحملان لوحة الأرقام ذاتها في مكانة إحدى المركبتين غير قانونية، وتم ضبط المركبتين والتحفظ عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين. إذن من هنا مباشرة أنتقل وإياكم مستمعين ومشاهدين لمتابعة موجز الأخبار، يرصد كافة الأحداث الميدانية خلال الساعات الأخيرة. مباشرة تنضم إلينا زميلتي هديل أبو زينة. هديل، أهلا بك معنا ويسعد صباحك.
1: صباح الخير إليك تالا، وصباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف داخل ما يسمى بالخط الأصفر، إضافة إلى تقديم المكعبات الصفراء بالقرب من شارع صلاح الدين في قطاع غزة. الاحتلال يعيد طرح خطة تهجير المواطنين من غزة بمسمى جديد، الحركة الجديدة. قوات الاحتلال تعتقل عددا من العمال من منطقة السهل بين بلدتي عتيل ودير الغصون شمال طول كرم. إصابة شاب الليلة الماضية إثر سقوطه عن جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. مستوطنون يضرمون النار قرب منازل الأهالي في خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، تبع ذلك إطلاق نار واقتحام لقوات الاحتلال. الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية مادما جنوب نابلس بالسواتر الترابية، وذلك لليوم الثاني على التوالي. مصلحة مياه محافظة القدس تعلن توقف ضخ المياه مؤقتا إلى محطة رام الله الرئيسية بسبب كسر في الخط الرئيسي المزود من شركة ميكاروت التابعة للاحتلال، ودعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه مؤكدة أنها ستعيد برنامج التوزيع فور عودة الضخ، وستطلع أيضا المشتركين على أي مستجدات. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوباس تنتزعان قرارات احترازية بوقف هدم منشآت سكنية وتعليمية في الأغوار الشمالية. قوة الاحتلال تتوغل في قرية عبدين بريف درعا الغربي بسوريا، ونصبت حاجزين على طريق المؤدي إلى قرية شملة. أخيراً، دائرة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً وحتى 4 مساءً، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. نهاية هذا الموجز، والعودة إليك زميلتي تالا.
0: شكرا لك زميلتي هديل، وأهلا بكم من جديد مستمعي ومشاهدي إذاعة أمان 24.

إذن في جولة الصباح مباشرة أنتقل وياكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة آخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة. مباشرة تنضم إلينا ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام. ملازم ميسون، يسعد صباحك. يعني كيف تحدث

جولة الصباح مباشرة، أنتقل وياكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة آخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة. مباشرة تنضم إلينا ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام. ملازم ميسون، يسعد صباحك. يعني كيف تحدث؟

0: لكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة آخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة. مباشرة تنضم إلينا ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام. ملازم ميسون يسعد صباحك، يعني كيف تحدثين؟
1: إجلاؤها إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. كانت ليلة أمس كانت ليلة جدا قاسية وساخنة من ناحية الوضع الأمني، لأن يعني كان الاستهدافات وكان اطلاق النار في وقت متأخر من ساعات الليل، بالإضافة أيضا إلى أن هناك كان اطلاق نار في شرق مخيم البريج، وكان أيضا اطلاق قذائف مدفعية. مساء أمس وفجر اليوم كان هناك عدة مناطق تم نسف أو مباني سكنية، لدرجة أننا يعني شعرنا بهزات أرضية متتالية في مدينة غزة. هذا يدل أن الاحتلال يقوم بنسف المناطق بقوة بكمية كبيرة من المتفجرات، لدرجة أننا يعني نشعر بهزات أرضية خلال فترة هذه أو بعد نسف هذه المباني. هناك أيضا تقدم للخط أو ما يسمى بالخط الأصفر لمنطقة قريبة جدا من صلاح الدين جنوب وصلاح الدين،
0: نعم،
1: قرب من مخيم البريج في منطقة شركة زمرجة لا تبعد عن صلاح الدين سوى تقريبا عدة أمتار، يعني ما يقارب 20 أو 30 متر. هذا كان تقدم ليلة أمس، بالإضافة طبعا إلى أن هناك كان إطلاق نار خلال فترات الليل وأيضا صباح اليوم على طول الخط الساحلي غرب مدينة غزة وأيضا المناطق الوسطى.
0: نعم.
1: بالنسبة للوضع الميداني بشكل عام هو متوتر، الخط الأصفر يأكل ويقلص ما تبقى من مناطق يسكنها أو يقتنها أو ينزح إليها المواطنون خلال هذه الفترة. الوضع بشكل عام جد سيء. الوضع الإنساني أيضا يشهد تدهورا في الحالة الصحية والحالة الغذائية أيضا، المياه الصالحة للشرب وأيضا المياه التي تستخدم بشكل يومي للاستخدام اليومي.
0: نعم.
1: الوضع جدا كارثي في قطاع غزة، يتدهور يوما بعد يوم. نحن نعيش الأمن الغذائي بشكل كبير منذ ما يقارب 3 شهور بسبب تقليص ومماطلة الاحتلال بإدخال كميات المساعدات، كما كان متفق بما ينص عليه طبعا وقف إطلاق النار بإدخال تقريبا ما يقارب 500 إلى 600 شاحنة يوميا، لكن الذي يدخل لا يتعدى في أحسن الحالات 250 شاحنة أغلبها للتجار، أما بالنسبة للمساعدات فلا تتجاوز النسبة 20% مما يدخل إلى قطاع غزة. الوضع بشكل عام كما ذكرت بداية النشرة أن الحرارة التي يعانيها الجو بشكل عام تؤثر على صحة الناس في داخل خيامهم. أطفال أصبحوا يعني تصيبهم ضربات شمس، يعني ما يسمى بالطفح الجلدي انتشر بشكل كبير بسبب عدم وجود كهرباء، عدم وجود بيئة مناسبة لهؤلاء الأطفال، يكونوا بشكل طبيعي لا يوجد مياه كافية للاستحمام والاغتسال، لا يوجد غذاء كافي يزيد من مناعة هؤلاء الأطفال. نحن نتكلم عن أطفال، فما بالك بفئات العمرية من المجتمع في قطاع غزة. الوضع جدا سيء. بالنسبة لموضوع زيادة حالات إصابات اللي هو الحوادث المروحية بسبب وجود عدم صيانة طبعا أو تدمر أو تدمير كامل وانعدام الشبكات نقل المواصلات العادية، وإضافة إلى عدم وجود عربات أو سيارات تكفي، لذلك اضطر السائقون إلى تركيب ما يسمى بالعجلة أو عربة تجرها السيارات بدون صيانة دورية، فأيضا يؤثر ويتسبب بحوادث مرورية كبيرة.
0: نعم.
1: قبل يومين وأمس انفصلت ما يقارب 3 عربات مما تسبب إلى يعني حدوث كسور وجروح خطيرة في المواطنين. وأيضا

0: تم قبل يعني قبل 48 ساعة من الآن كان هناك أيضا استهداف لمنطقة أو مفترق ضبيط لأحد المارة، وأثر أيضا وأصيب على إثر ذلك ما يقارب 20 شخص. نحن نتكلم 20 شخص في ضربة واحدة لعجلة للعربة التي تجرها السيارات. كان هناك يعني كان جدا، انا تكلمت بشكل يعني انساني ان الانسان يكون او يتوجه الى عمله او يتوجه الى ما يسمى التكيات ان كان وجد. يعني اصبح الناس يبحثون عن ادنى مقومات الحياه ولا يجدونها، بل يعني يتفاجؤون بالموت يتربص بهم في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان.
1: نعم زميل حسين، يعني نعم، يعني عندما نتحدث عن هذه الحرارة الشديدة يعني نيجي من جهة أخرى، يعني لأنه هدول 48 ساعة رح يكون في حر شديد، يعني بقابلها انقطاع كامل للكهرباء وشح كبير في المياه. كيف بتدبر العائلات النازحة أمورها اليومية إنه لا يحصلوا على المي أو حتى مي تكون صالحة للاستخدام؟
0: زميلتي، أنا أتحدث لك أن العائلات أصبحت تقنن استخدام يعني المياه الشرب أولا، وأيضا استخدام المياه الصالح للاستخدام اليومي، ولدرجة أن الناس أصبحوا يعني من ضمن المهام اليومية هو البحث عن أماكن تزويد للمياه. يتنقلون بما يسمى بالعربة اللي هي العرباية العادية، هذه بيكون يحملون جالوناتهم بأيديهم، يبحثون عن أماكن توجد بها مياه. أصبحوا يعني يبحثون عن كل شيء حتى عن الأمان، يعني يتوجهون للبحث عن المياه فيتم قصف مكان قريب منهم فيصابوا، فتصبح المأساة يعني تزيد الطين نابلة. يعني بدل ما يكون رايح يجيب مي لعائلته يصاب وعلى حتى على أسرته، لأن الإصابات لن تكون إصابات طفيفة. نحن نتكلم عن يعني ليست خدوش، نحن نتكلم عن شظايا متطايرة تصيب الناس على مسافة 100 متر من مكان الاستهداف. حتى يعني ليلة أمس استشهدت طفلة بسبب يعني سقوط شظية وأصيبت برأسها واستشهدت ليلة أمس. يعني نحن نتحدث بشكل عام، يعني عندما أقول أننا نعيش في الجحيم على الأرض أنا لا أبالي. نحن يعني نبحث عن حياة والموت يبحث عنا في كل لحظة في كل مكان في كل ساعة. الوضع أصبح كارثي، يعني مهما تحدثت ومهما تكلمت عن إحصائيات ومهما وجهت من يعني من أخبار ومهما شرحنا للوضع بشكل عام في قطاع غزة، فإننا لن يعني نصف الصورة. يعني لما بيقولوا في المثل الإيد بالمي ميزة الإيد بالنار، نحن نعيش بكل يعني نحن نموت يوميا بكل أنواع الميتات. ليس هناك أي يعني الناس أصبحت تهيم على وجودها مثل الأموات الأحياء، يتنقلون يبحثون عن مياه، يبحثون عن أكل، يبحثون عن أمان، يبحثون عن أي شيء ممكن أنه يخفف من معاناتهم اليومية، لكن دون جدوى. أصبح الوضع يتدهور بشكل كبير وبشكل فظيع. الحياة أصبحت لا تطاق منذ بداية الحرب، فما بالك في هذه الأيام العصيبة. نحن دخلنا مرحلة مجاعة، لا يغركم دخول المساعدات أو أغلب المساعدات التي تدخل ليست مساعدات غذائية، بل هناك جزء منها منظمات، جزء أدوية، جزء يعني نحن نتحدث عن جزء ضئيل من المساعدات الغذائية التي لم تعد تكفي ولم تعد تبل ريق هؤلاء المتضورون جوعا. الحلق الذي أصبح ناشفا وجافا من شرب المياه، يعني الماء هو أساس كل شيء حي على وجه هذه الأرض، لكن نحن الآن أصبحنا يعني لو تصورنا ورأينا عن طريق الأقمار الصناعية غزة قبل الحرب وبعد الحرب، هناك اختلاف حتى في لون البيئة التي أصبحت بيئة أشبه إلى الصحراوية. الغبار ينتشر بشكل فظيع، أصبح الإنسان يحتاج إلى الاستحمام يوميا 4 أو 5 مرات، لكن لا يوجد مياه لهذه المأساة كبيرة. بالإضافة أيضا إلى انعدام الغطاء النباتي الذي أصبح طبعا شحيح بسبب يعني أن المناطق الزراعية أصبحت بعيدة أو خلف الخط الأصفر، وأيضا لأن الناس أصبحت يعني تقص وتأخذ ما تبقى من أشجار أيضا للطبخ بسبب عدم دخول ما يكفي من الغاز لسد جوع هؤلاء الناس يعني ولو وجبة يوميا.
1: نعم.
0: أيضا هذا الأمر بالإضافة إلى أيضا أن السيارات أصبحت تستخدم زيت القلي لعدم وجود أو لغلاء أسعار الوقود، فهذا أيضا أثر حتى على يعني نحن أصبحنا نعيش فرنا داخل فرن داخل فرن.
1: نعم.
0: يعني أنت تكون جالسا في خيمتك الحرارة والشمس يعني تصبح في عنان السماء، وأيضا ليس هناك لا بيئة مناسبة ولا كهرباء لتخفيف هذه الحرارة، وأيضا احتباس حراري ولا يوجد ظلال. أصبحنا يعني حتى أرض أصبحت كأنها فرن يشتعل تحت أقدامنا عندما نسير، يعني حتى التنفس أصبح يعني جدا صعب وجود الغبار وأيضا الانبعاثات الحرارية التي نواجهها يوميا. فتخيلي نحن نعيش سلسلة من الكوارث أحدهما يرتبط بالأخرى، لا تنفك هذه السلسلة بل تزيد سلسلة جديدة. فتخيلي ولك طبعا
1: لك يعني زميلي يعني في ظل دمار البنية التحتية الطبية المستشفيات استقبلت عشرات الشهداء والإصابات خلال 24 ساعة الماضية، كيف هو وضع المستشفيات الحالية في المنطقة الوسطى وخان يونس زي شهداء الأقصى ومجمع ناصر من حيث القدرة على التعامل مع هذه الإصابات الخطيرة؟
0: طبعا في كل قطاع غزة، ليس في ناصر أو ليس في شهداء الأقصى بل في المستشفى وأيضا في المعمداني وأيضا في المستشفيات التابعة للهلال الأحمر، الوضع جدا كارثي ومتدهور. هناك نقص كبير في الأدوية، في المستلزمات الطبية، في غرف العمليات، في الوقود الذي يزود المواتير، وأيضا قطع الغيار التي تزود الكهرباء لهذه المستشفى. نحن نعتمد يعني اعتماد تقريبا ما يقارب 90% على المولدات وأيضاً على الطاقة البديلة. لا يوجد يعني ما يكفي من المستشفيات أو الطواقم، حتى الطواقم الطبية أصبحت شحيحة جدا وقليلة للتعامل مع الإصابات. نحن لا نتحدث عن إصابات طفيفة، نحن نتحدث عن إصابات يعني حتى الشظايا التي تصيب المواطنين. هناك أطباء أجانب تم فحص هذه الشظايا ليتبين أنها يعني مواد سامة تؤثر على جسم الإنسان وتسبب له يعني أمراض بعد الإصابة وخروجها من جسم الإنسان. فتخيلي بالنسبة للوضع كما تحدثت، الوضع في المرافق الطبية جدا متهور، يعني المستشفيات والمستشفيات الميدانية أصبحت لا تقدم إلا 30%، يعني حتى متفائل في هذه النسبة. المستشفيات جدا جدا وضعها مزري كباقي مناحي الحياة في وضع في قطاع غزة. المستشفيات ليست منفصلة عن قطاع غزة بل هي موجودة وتعاني كما يعاني باقي أنواع يعني باقي مناحي الحياة في قطاع غزة. لذلك أنا أقول نحن يعني أتحدث بجدية، الوضع متدني ومتدهور يوميا. أصبح الوضع من ناحية الإنسانية ومن ناحية الطبية ومن ناحية حتى البيئية كلها طبعا ناهيك عن القوارض وعن الثعابين وعن العقارب وعن البراغيث وعن الأمراض الجذعية. الوضع جدا جدا يعني لا يمكن للإنسان والعقل البشري إلا من عاش معاناة قطاع غزة يمكن لك أن يتحدث ويشرح لك. ولن يستطيع إيصال الألم بداخله ليكفي أو ليشرح ما نعيشه يوميا من هذه المآسي، وليست مأساة.
1: نعم بالفعل إحسان، يعني ندرك أن الاحتلال نسف كل الخطوط الحمراء والقوانين أيضا الدولية، وأنه لا يوجد أي مكان آمن في كل القطاع. شكرا جزيلا لك زميلي الصحفي إحسان كرسوع، كنت معنا مباشرة من وسط قطاع غزة، حماكم الله وثبت أهلنا في القطاع الحبيب، شكرا جزيلا لك. مستمعينا تعقيبا على هذا الملف الإنساني، فإن تقارير والبيانات الصادرة عن المنظمات الأممية والصحية داخل قطاع غزة تؤكد أرقاما وحقائق، حيث تبين الفحوصات الميدانية أن درجة الحرارة داخل خيام النازحين المصنوعة من البلاستيك والنايلون ترتفع بمعدل 5 إلى 7 درجات مئوية عن الحرارة الخارجية، مما يحول الخيمة إلى بيئة طاردة للحياة تفتقر لأدنى تهوية. وعلى الصعيد الصحي، تسجل الطواقم الطبية في المستشفيات الميدانية بوسط القطاع ارتفاعا حادا في حالات الجفاف الشديد والنزلات المعوية لدى الأطفال بالتزامن مع انتشار الأوبئة الجلدية وضربات الشمس نتيجة الاضطرار لاستخدام مياه ملوثة أو غير مبررة كيميائيا، وسط انهيار المنظومة البيئية وتراكم النفايات والصرف الصحي قرب تجمعات الخيام. والحقيقة الأقصى هي أن انقطاع الكهربائي الممتد لشهور طويلة عطل تشغيل محطات تحلية المياه والآبار المحلية بنسبة تتجاوز 80%، مما جعل حصة الفرد الواحد من المياه النظيفة في غزة تقل عن 3 لترات يوميا، وهو رقم كارثي في ظل أجواء صيفية لاهبة تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ننتقل إلى خليل الرحمن الصامدة، حيث تصاعدت انتهاكات الاحتلال بحق مقدساتنا بشكل خطير وغير مسبوق. للأسبوع الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف لجميع الأوقات، وسط استمرار أعمال الحفر وتغيير التهويدي في القسم الغربي من الحرم. هذا الحصار الديني يهدف بشكل علني إلى تفريغ المسجد من المصلين وبسط السيطرة الكاملة على أروقته. ولمناقشة هذا التطور الخطير وسبل مواجهته، ينضم إلينا مباشرة مدير الأوقاف في الخليل الأستاذ أمجد كرجة. صباح الخير أستاذ أمجد، وأهلا بك معنا عبر إذاعة أمين 24.
2: يسعد صباحك وصباح جميع الأخوة المستمعين، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: تحياتي لك. يعني لليوم الثامن على التوالي يمنع الأذان في الحرم الإبراهيمي لجميع الأوقات، ضعنا في صورة تفاصيل هذا المنع، وهل هناك أي ذريعة يسوقها الاحتلال لارتكاب هذه الجريمة الدينية؟ تفضل.
2: حياكم الله. يعني منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف هو يمر بشكل يومي وإن كان متقطع. يعني عندنا في شهر 6 مثلا تم منع رفع الأذان ل80 وقت، شهر 6 2026.
1: نعم.
2: لو تطرقنا لبداية العام عندنا 417 حادث منع لرفع الأذان من بداية عام 2026، مقارنة في العام الماضي عام 2025 على مدار العام تم منع رفع الأذان في 769 حالة. طبعا من 20/6/2026 تم منع رفع الأذان لجميع الأوقات، طبعا حجة إزعاج المستوطنين، لكن في هذه اللحظات أو في هذه الأوقات في هذا الشهر يقوم الاحتلال بالعمل في على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأعتقد أن هذا المنع مرتبط بهذه الأعمال التي بدأت منذ حوالي أسبوع في الحرم الإبراهيمي الشريف.
1: نعم. يعني بالتزامن مع منع الأذان، يعني هناك أعمال وحفريات متواصلة في القسم الغربي من الحرم، ما هي طبيعة هذه الأعمال وإلى ماذا يخطط الاحتلال جغرافيا وتاريخيا داخل الحرم الإبراهيمي؟
2: يعني منذ حوالي أسبوع بدأ الاحتلال بالعمل على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف، وللتوضيح هذا يعني للسادة المستمعين، هو عبارة عن مساحة صحن الحرم، هو عبارة عن مساحة 288 متر مربع تقع في الحرم الإبراهيمي الشريف. هذه المنطقة هي مكشوفة، هي المتنفس الوحيد للحرم الإبراهيمي الشريف. الاحتلال يقوم الآن أو منذ أسبوع بالعمل على سقف هذا الفراغ في الحرم الإبراهيمي الشريف، مما يعمل على تغيير الموقع جغرافيا ودينيا، ومن ناحية البيئة ومن ناحية الصحية يمكن أن يسبب في حالة اضطراب المصلين خطورة على حياة المصلين لعدم الهواء.
1: نعم، يعني تحدثتم بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق تضييق الخناق على المواطنين لبسط السيطرة الكاملة على الحرم وأروقته. كيف تبدو حركة المصلين والبلدة القديمة في الخليل في ظل هذا الطوق العسكري المشدد؟
2: يعني نحن في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نعمل على استمرار على إقامة الفعاليات الدينية في الحرم الإبراهيمي الشريف، وخاصة على مدار الأسبوع وخاصة أيام السبت، حيث يشهد تواجد كبير رغم الإجراءات المشددة، تواجد كبير من المصلين ومن خارج المحافظات. ونحن نقوم بدورنا في الحرم الإبراهيمي الشريف من الناحية الدينية والوعظية والحراسة، ومتواجدين ونقدم كل ما يتطلب منا، ونعمل على تواجدنا الدائم في الحرم الإبراهيمي الشريف رغم المضايقات ورغم الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال. ونحن نؤكد هنا مسؤوليتنا الكامل على الحرم الإبراهيمي الشريف، ونحن سنستمر بإذن الله تعالى في تقديم كل ما يلزم منا للحفاظ على هذا المكان الديني المقدس.
1: نعم، يعني أستاذ أمجد، يعني المواطن اللي بده يروح يصلي في الحرم الإبراهيمي، ما هي العراقيل التي يواجهها عند البوابات الإلكترونية وحواجز الاحتلال المحيطة بالمسجد حاليا؟
2: يعني هنا كلمة لكل الأخوة المستمعين وخاصة محافظة الخليل، بإمكانكم الوصول للحرم الإبراهيمي الشريف رغم وجود الحواجز، لكن بإمكانكم الوصول للحرم الإبراهيمي الشريف. الحرم الإبراهيمي الشريف لا توجد تحديد للفئات العمرية أو عدد المصلين، يعني بإمكان أي مواطن يصل للحرم الإبراهيمي الشريف ويؤدي الصلاة.
1: نعم، يعني برضو أستاذ أمجد، يعني هناك دعوات مستمرة للمواطنين بضرورة التوجه للحرم وأداء الصلوات فيه كالمعتاد، يعني لوقف مخططات التفريغ. كيف ترون استجابة أهلنا في الخليل مع هذه الدعوات في ظل الحواجز وتضييقات المحيطة بالبلدة القديمة؟
2: يعني هناك تفاوت في الحضور. على سبيل المثال يوم السبت قمنا بفعالية شهدت تواجد كبير من المصلين وتواجد كبير من أدوا سرد سورة الكهف. هذه الفعالية يعني تعكس أجواء إيجابية وأشياء مهمة في الحرم الإبراهيمي الشريف. وهنا أنا دعواتي لكل الفئات وكل المؤسسات وكل العائلات بالتواجد في الحرم الإبراهيمي الشريف، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لإحياء الفعاليات الدينية، لإحياء أي نشاطات في الحرم الإبراهيمي الشريف. نحن في الإدارة العامة للأوقاف الخليل على استعداد لكل ما يتطلب منا لأي فعالية في الحرم الإبراهيمي الشريف، من خلال العائلات، من خلال المؤسسات، من خلال أي نشاطات، حتى نثبت وجودنا الدائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.
1: نعم، طيب، يعني هل المنع يطال يعني أيضا أذان الفجر؟ يعني كيف يرفع المؤذنون الأذان في ظل هذا المنع؟ يعني هل يتم تهديدهم بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال؟
2: التوضيح، احنا آلية رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف، غرفة الأذان تقع في الجزء المسيطر عليه من الجانب الإسرائيلي، وفي حالة السماح برفع الأذان تحضر قوة من الجيش الاحتلال لاستحاب المؤذن إلى غرفة الأذان. في حالة المنع لم تحضر هذه القوة، هكذا يتم المنع. يعني عندنا المنع الدائم صلاة المغرب بشكل يومي يمنع فيها رفع الأذان، يعني مثلا يوم الجمعة المغرب والعشاء يمنع فيها رفع الأذان، يوم السبت الفجر والظهر والعصر والمغرب هذه الأوقات يمنع فيها رفع الأذان، وكذلك في الأعياد اليهودية لمدة 10 أيام في العام يمنع فيها رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف.
1: نعم، يعني هل قامت قوات الاحتلال بقطع الأسلاك أو مصادرة أجهزة الصوت وغرفة الأذان بشكل مباشر؟
2: لم تتم المصادرة، المصادرة هو عدم استحابة المؤذن إلى غرفة الأذان، هكذا يتم المنع.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مدير مديرية الأوقاف في الخليل الأستاذ أمجد كرج على هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك. حمى الله خليل الرحمن ومقدساتنا من كل سوء. إذن مستمعينا، تعقيبا على هذا الانتهاك الصارخ، فإن الحقائق الميدانية تؤكد أن منع الأذان في الحرم الإبراهيمي ليس حدثا عابرا، بل هو جزء من مخطط تاريخي بدأ منذ مجزرة الحرم، حيث تم تقسيم المسجد قصرا ومنح المستوطنين السيطرة على الجزء الأكبر منه. وتشير التقارير الحقوقية إلى أن الاحتلال يمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي عشرات المرات شهريا، وتحديدا وقت صلاة المغرب والعتمات وخلال الأعياد اليهودية، بحجة إزعاج المستوطنين المتواجدين في القسم المغتصب من الحرم، في مفارقة وقحة تصادر حق أصحاب الأرض في ممارسة شعائرهم الدينية. أما عمليات الحفر والبناء المستمرة في المنطقة الغربية والساحات الخارجية فالحقائق تؤكد أنها تهدف لفرض واقع تهويدي جديد من خلال إنشاء مسارات تلمودية ومصاعد كهربائية لتسهيل اقتحامات المستوطنين وتغيير المعالم الإسلامية والتاريخية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. تفريغ الحرم ومنع الأذان فيه هو اعتداء على العقيدة والهوية، والرد الأقوى سيبقى دائما بصوت الحق المتردد في المآذن وبإقدام المصلين التي تجدد البيعة لكل شبر في خليل الرحمن. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث تتجاوز انتهاكات الاحتلال داخل السجون كل حدود الفطرة الإنسانية والقوانين الدولية. في سجن دامون تحديدا تواجه الأسيرات الفلسطينيات ظروفا مأساوية، لكن الوجع الأكبر يتجسد اليوم في احتجاز 3 أسيرات حوامل يحكم على أجنتهن بالسجن والتنكيل وهم لا زالوا في بطون أمهاتهم. تفتيش عار، تجويع ممنهج، إهمال طبي يهدد حياة الأمهات والمواليد وسط غياب كامل للمؤسسات الحقوقية والدولية. ولمناقشة هذا الملف الصادم وتداعياته ينضم إلينا مباشرة الأستاذ مظفر دوقان رئيس نادي الأسير في نابلس. صباح الخير لك وأهلا بك معنا أستاذ مظفر عبر أمن 24.
3: يسعد صباحك ولجميع مستمعينا الكرام.
1: تحياتي لك. يعني نبدأ من هذا الخبر المؤلم، الاحتلال يعتقل 3 أسيرات حوامل في سجن الدمون، ضعنا في صورة الهوية الاعتقالية لهؤلاء الأسيرات، وما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول أوضاعنا الصحية الحالية في ظل هذا الإهمال الطبي؟ تفضل.
3: يعني الاحتلال الإسرائيلي ماضي بإجرامه وماضي بتنكيله بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية، وتحديداً هناك أكثر من 90 أسيرة ماجدة فلسطينية يتعرضن لجملة من إجراءات التنكيل وجملة من إجراءات العقاب والإدلال. وعندما نتحدث عن الأسيرات هناك 3 أسيرات حوامل، أمينة الطويل ودانا جودي ومنار إبراهيم، وهن يشكلن جزء من مجموعة الأسيرات، ويواصل الاحتلال اعتقالهن وتحتجز غالبيتهن في سجن الدامون في ظروف قاهرة وظروف مأساوية وفي ظل عزل غير مسبوق، مع استمرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي منع زيارات من زيارة الأسرى منذ بدء الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضا فضلا عن الحرمان لعائلاتهن من الزيارة، وأيضا شأنهن شأن جميع الأسرى. وأمينة الطويل هي 37 عام من قلقيلي، حامل في شهرها الرابع، أم لأربعة أطفال وزوجة أسير محرر أمضى ما مجموع 19 عام في سجون الاحتلال، وقوات الاحتلال اعتقلتها في 18/3/2026 على خلفية ما يدعي الاحتلال بالتحريض، ولا تزال موقوفة حتى اليوم. وأيضا يواصل الاحتلال اعتقال الأسيرة عناد جوديت 35 عام من نابلس، وهي أم لطفل وحامل في شهر 5 ومعتقلة منذ 18/4/2026، وحولت إلى الاعتقال الإداري التعسفي لمدة 6 أشهر. وأيضا يواصل الاحتلال اعتقال الأسيرة منار إبراهيم 28 عام من رام الله، وهي أم لطفلين وحامل في شهر 4، اعتقلت في 30/4/2026 وما تزال موقوفة على خلفية ما يدعي الاحتلال بالتحريض. وهذه يعني معلومات عن الأسيرات وتواريخ اعتقالهن والمحكومية، أو بماذا استندت محاكم الاحتلال الإسرائيلي إما بتحويلهم للاعتقال الإداري أو في قضايا يعني تعتبر هي بين هلالين موضوع التحريض حسب يعني ما يدعي الاحتلال الإسرائيلي. يعني يواصل طبعا منظومة الاحتلال فرض مزيد من إجراءات التنكيلية بحق الأسيرات، وهي تصاعدت بشكل غير مسبوق في إطار منظومة التعذيب التي يتعرض لها الأسرى. عموما يعني لا يسمى تصعيد عمليات القمع لتعداد الممنهجة، وسجلت عشرات عمليات القمع والتفتيش المهين خلال هذه الأشهر.
1: يعني التاريخ يعيد نفسه أيضا، يعني استذكرنا فورا تجارب سابقة لأسيرات أيضا ولدنا في السجون ومكبلات الأيدي والأرجل مثل أنهار الديك وزكية شموط وغيرهن من النساء. ما هي المخاوف الحقيقية اليوم بشأن آلية تعامل مصلحة السجون مع الأسيرات الحوامل عند اقتراب موعد الولادة؟
3: يعني الخشية هو يعني خشية على الجنين في أحشاء هذه هؤلاء الأسيرات، وباعتقادي الخطر على الأسيرة وعلى جنينها نتاج يعني عدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وعدم المتابعة الحثيثة من قبل الأطباء الإسرائيليين. ولكن حتى الأسيرات الحوامل تعرضن للتنكيل كما أي أسيرة داخل سجن الدامون، ولا يعير اهتمام يعني كونها أسيرة حامل وبحاجة لرعاية صحية وبحاجة لاهتمام، ولكن الاحتلال يحاول أن ينكل بهن ويتعرضنا للتنكيل كأي أسيرة من الأسيرات. لذلك هذا هو ديدن الاحتلال الإسرائيلي، يعني دائما وأبدا عودنا بأنه دائما يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي يعني هي تعتبر بأن الأسير والأسيرات من حقه العلاج، من حقه الرعاية الصحية، من حقه أن يكون في ظروف احتجاز أفضل، ولكن يتعرضنا الأسيرات حتى للتحقيق للظروف قاسية في الزنازين، تفتقر للحد الأدنى من الشروط الصحية، خصوصية أوضاعهن بوصفهن حوامل ودون مراعاة يعني صحية خاصة لهن، الأمر الذي فاقم من معاناتهن الصحية والنفسية، وهذا أدى إلى انخفاض أوزانهن ومعاناتهن من الهزال والإرهاق الشديد. لذلك هذا يعني جريمة مركبة يقترفها الاحتلال لحق أسيراتنا وتحديدا الحوامل.
1: نعم أستاذ مظفر، يعني ما هي المؤشرات أو الأرقام الأخيرة لعدد الأسيرات في سجون الاحتلال، وكيف تغيرت سياسة الاحتلال في اعتقال النساء بعد حرب الإبادة؟
3: يعني اليوم نتحدث عن قرابة 90 أسيرة ماجدة في سجن الدامون، ومنذ حرب الإبادة اعتقل الاحتلال أكثر من 750 امرأة ماجدة فلسطينية، منهن طالبات، منهن قاصرات، منهن يعني من الأطفال، وأيضا سيدات، وأيضا يعني ربات بيوت. وبشكل عام الاحتلال يعني استهدف كافة شرائح يعني المرأة، يعني بما يخص المرأة من جميع النواحي، إن كانت يعني كما قلت طالبة جامعية، ربت بيت، يعني كل من يعني يرى الاحتلال بأنها بحاجة للاعتقال أو كتبت كلمة تدين الاحتلال الإسرائيلي أو تعبر عن رأيها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يتم زجهن في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم شكرا لك أستاذ مظفر ذوقان رئيس نادي الأسير في نابلس على هذه الإيضاحات، والحرية القريبة لأسيراتنا وأسرانا الأبطار، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا، يعني تعقيبا على هذا الملف الإنساني الحارق، فإن المعطيات الحقوقية تؤكد أن سياسة اعتقال النساء الحوامل واحتجازهن في سجن الدامون ليس مجرد إجراء أمني، بل هي أداة تعذيب نفسي وجسدي ممنهجة. الاحتلال يحرم الأسيرات الحوامل من الفحوصات الطبية الدورية ومن أدنى المقومات الغذائية اللازمة لسلامة الجنين، مما يرفع من مخاطر الإجهاض أو الولادة المبكرة في ظروف تفتقر للتعقيم والنظافة. والأخطر من ذلك أن مصلحة سجون الاحتلال ووفقا لشهادات أسيرات سابقات تتبع بروتوكولا عسكريا صارما أثناء نقل الأسيرة الحامل إلى المستشفى عند الولادة، حيث تكبل يداها وقدمها بالقيود الحديدية وهي على سرير المخاض، وتحرم من وجود أي مرافقة أو دعم نفسي من عائلتها في مشهد يندى له جبين البشرية. نتحدث اليوم عن جريمة مركبة، اعتقال تعسفي وتعذيب ممنهج وسلب لحق الطفولة حتى قبل أن تبصر النور. وأمام هذا الصمت الدولي يبقى صوت أسيراتنا هو الصرخة التي تطلب العدالة من ضمير العالم الغائب. إذن مستمعينا، قبل استكمال ملفاتنا دعوني أنتقل إلى هذا التقرير لأبرز نشاطات جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية مع النقيب نضال الترك من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
4: صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة أمن 24، إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية في طوباس ورام الله وطول كرم. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة لاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهة الاختصاص إتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يكثف الجهاز جهوده الميدانية والرقابية على المحلات والأسواق التجارية، وذلك للتأكد من خلو السوق الفلسطيني بقدر الإمكان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بالتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، أو عند شراء المواطن لأي سلع غذائية وجود تغير عليها من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون. الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: ومستمعينا في الملف الأخير إلى ملف السلامة العامة وأحوال الطقس، حيث وجه جهاز الدفاع المدني تحذيرا عاجلا للمواطنين نظرا للموجة الحارة التي تضرب البلاد. الدفاع المدني أكد أن إضرام النيران في هذه الأجواء سيعرض فاعله للمساءلة القانونية الصارمة، ودعا إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات. ولمناقشة هذه الإرشادات وكيفية التعامل مع هذا المنخفض الحار، ينضم إلينا مباشرة رائد عبد الودود النجار من المجلس الأعلى للدفاع المدني. صباح الخير عبد الودود، وأهلا بك معنا عبر إذاعة أمن 24.
5: نسعد أوقاتك تعالى لك ولطاقم العمل وللسادة المتابعين والمستمعين.
1: تحياتي لك. يعني بدأتم تحذيركم حول إضرام النيران وأنها تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، ما هي خطورة إشعال النيران في الأعشاب أو مخلفات المركبات في هذه الأجواء؟ يعني كيف ستتعاملون مع المخالفين؟ تفضل.
5: طبعا بداية هذا الموضوع هو غاية في الأهمية لما تشكله ارتفاع درجات الحرارة من خطورة في حال كان هناك حرائق أعشاب أو حرائق في مشاطب المركبات.
1: نعم.
5: فنحن نتعامل مع ما نسبته 60% من التدخلات في موجات الحر مع حرائق الأعشاب، وهناك عدد كبير من حرائق مشاطب المركبات. هذا يستدعي الحذر من المواطنين، حيث نتحدث عن أن الإهمال هو أعلى مسببات هذه الحرائق، وينتج عن هذه الحرائق خسائر في الثروة الزراعية، خسائر في ممتلكات المواطنين، حيث سجل في بعض الحرائق احتراق لمركبات كانت مصطفى بجانب الطرق نتيجة لهذه التصرفات الخاطئة.
1: نعم.
5: فالرسالة هنا أن الدفاع المدني سيعمل على متابعة هذا الأمر مع الجهات القانونية لتطبيق البنود القانونية الثلاثة التي تنص على معاقبة من يتعمد إشعال النار في الأعشاب الجافة وينتج عنها خسائر في ممتلكات المواطنين سواء في الأشجار أو في ممتلكاتهم كالمساكن أو المركبات.
1: نعم.
5: أيضا أصحاب مشاطب المركبات لهم رسالة مهمة بضرورة توفير شروط الوقاية والسلامة، لما في ذلك من أهمية للحفاظ على استثمارهم وأيضا لعدم حصول الحرائق. والرسالة هنا أيضا أن لا يعملوا على إشعال النار في مخلفات المركبات من البلاستيك والإسفنج وغيرها للتخلص منها، وبالتالي هذا يشكل خطر امتداد ألسنة اللهب ووصولها إلى المناطق المجاورة، خاصة لمن يكون محيط مشطب المركبات الخاص به غير منظف من الأعشاب الجافة والمخلفات المختلفة التي تسمح بانتقال النيران ووصولها من مكان إلى آخر.
1: نعم.
5: نقطة ثالثة في هذا الموضوع، جانا رسالة للقائمين على المخيمات الصيفية.
1: نعم صحيح.
5: بأهمية اقتصار الأنشطة على الغرف الصفية للأطفال أو أن تكون هذه المخيمات في الفترة المسائية حتى لا يكون هناك خطر على الأطفال. الأهل يراقبوا أطفالهم لا يسمحوا لهم باللهو في ساعات الذروة ما بين 11 صباحا و 4 عصرا. عند الذهاب في المركبات وأطفالنا معنا لا نترك الطفل في المركبة لوحده حتى لو كنا سنغادر المركبة لمدة بسيطة، لأنه مع الوقت قد يكون هناك حالات اختناق للأطفال، فبالتالي يجب أن نكون حذرين أكثر. أيضا الرسالة نوجهها لمن يذهب إلى برك السباحة، لمن يذهب إلى الفلل السياحية، دائما الانتباه إلى الأطفال والالتزام بإجراءات السلامة العامة حتى لا يكون هناك أي خطر. وفي حال حصول أي طارئ نتصل على الدفاع المدني 102 والشرطة 100 والإسعاف 101.
1: كل الشكر والتقدير لك رائد عبد الودود النجار من المجلس الأعلى للدفاع المدني على هذه الإرشادات والتوضيحات الهامة لحماية أرواح وممتلكات مواطنينا. نتمنى السلامة التامة للجميع. شكرا جزيلا لك. إذن تعقيبا على هذا الملف الحيوي، تظهر الحقائق والمؤشرات الميدانية أن موجات الحر الشديدة لم تعد مجرد ارتفاع عابر في درجات الحرارة، بل أصبحت تشكل ضغطا هائلا على البنية التحتية وشبكات الطاقة. الإحصاءات الرسمية للأعوام الأخيرة تشير إلى أن نسبة كبيرة من حرائق المنازل والمنشآت خلال الصيف تنجم بالأساس عن التماس الكهربائي بسبب تشغيل أجهزة التكييف والتبريد بشكل متواصل على شبكات غير مؤهلة للأحمال الزائدة. أما على الصعيد البيئي، فإن جفاف الأعشاب البرية مع هبوب الرياح الساخنة في هذه 48 ساعة القادمة يحول أي شرارة صغيرة أو عقب سيجارة ملقى بإهمال إلى حريق ضخم يصعب السيطرة عليه في غضون دقائق، وهو ما يفسر صرامة الدفاع المدني في تحويل مفتعلي هذه النيران للمساءلة القانونية. وفيما يخص سلامة أطفالنا، تشير الحقائق الطبية إلى أن حرارة المركبة المغلقة والمتروكة تحت أشعة الشمس تتضاعف خلال 10 دقائق فقط لتصل إلى مستويات قاتلة تسبب ضربات شمس واختناقا فوريا للأطفال، نظرا لأن أجساد الصغار تتأثر بالحرارة أسرع ب5 أضعاف من البالغين. الحذر والوعي والالتزام بالتعليمات هي طوق النجاة الأول. حفظ الله أبناءنا وحمى وطننا من كل سوء. إذن إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي وجولتنا الإخبارية والإنسانية لهذا اليوم عبر إذاعة أمن 24. طرحنا معكم اليوم ملفات تمس قلب الوطن، من صمود أهلنا وأحلام شبابنا في غزة تحت ظلال الخيام إلى صرخة أسيراتنا الحوامل في سجون الاحتلال، وعيوننا التي بقيت شاخصة نحو خليل الرحمن وحرمها الإبراهيمي الشريف الشاهد على هويتنا، دون أن ننسى نصائح السلام العامة لنجتاز وإياكم هذه الموجة الحارة بأمانة. وفي الختام نجدد الدعوات بالتوفيق والتفوق لجميع طلبة الثانوية العامة التوجيهي في امتحاناتهم. قلوبنا وعائلاتكم معكم دائما. كل الشكر لكم مستمعين على طيب المتابعة، والشكر موصول لزميلتي هديل على تقريرها ولزميلتي دنيا خالد من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. تذكروا دائما أن الأمل هو بوصلتنا نحو الغد، ودام الوطن بألف خير. كنت معكم أنا تالا الهدار.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.
1: في إذاعة أمن 24 نعمل وفق معايير مهنية صارمة تضع الحقيقة أولاً وتحفظ هيبة الرسالة الإعلامية. نلتزم الدقة ونعلي صوت المسؤولية. فلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم أسل زاهر، أهلا بكم. السيد الرئيس يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بشهداء حادثة سقوط طائرة مروحية في رأس تنورة. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف داخل ما يسمى الخط الأصفر، فيما أعاد الاحتلال طرح خطة تهجير المواطنين من قطاع غزة بمسمى جديد أطلق عليه الحركة الحرة. إصابة شاب الليلة إثر سقوطه عن جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. مستوطنون يضرمون النار قرب منازل الأهالي في خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، تبع ذلك إطلاق نار واقتحام لقوات الاحتلال. مصلحة مياه محافظة القدس تعلن توقف ضخ المياه مؤقتا إلى محطة رام الله الرئيسية بسبب كسر في الخط الرئيسي المزود من شركة ميكرود التابعة للاحتلال. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوباس تنتزعان قرارات احترازية بوقف هدم منشآت سكنية وتعليمية في الأغوار الشمالية. مقتل شاب هو السادس خلال 24 ساعة الماضية بجريمة إطلاق نار في يافا الناصرة وسط تقاعس شرطة الاحتلال عن لجم الجريمة والعنف في المجتمع العربي في الداخل المحتل. ودائرة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، حيث يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. يصرف الدولار بثلاثة شواقل، الدينار الأردني بأربعة شواقل و23 أجورا، اليورو الأوروبي بثلاثة شواقل و42 أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس 9 صباحا على أثير أمانة 24.

ويصبحكم بالخير. أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا أحبائنا متابعينا بكل مكان. صباح جديد بنبلش معكم، ونتمنى أنه يكون هالصباح بيحمل الراحة الطمأنينة السلام لإلكم. إن شاء الله بتعيشوا أيام بتكون فيها الظروف أخف بكتير من الظروف الصعبة اللي منعيشها اليوم واقعنا اليوم في فلسطين. طبعا إحنا في فلسطين بنقوم ومنصحى كل يوم على أمل إنه يكون هذا اليوم أحسن من اللي قبله، عشان هيك عم نستغل معكم اليوم ومبارح في صبحكم بالخير لحتى تكونوا معنا بجولة خفيفة لطيفة. يسعد لي صباحك، معكم أنا أنوار مطرية من الهندسة الإذاعية دنيا خالد. والذكريات ندهت مجال غنت لنا. إن شاء الله معكم بهالمساحة الصغيرة اللي خصصناها لإلكم لحتى هيك تغيبوا شوي تفرفشوا معنا وتكونوا جزء، ونكون جزء كمان من يومكم. هي أسل مش سامعتني صح؟ مش سامعتني؟ احكي لها لأسل صباح الخير يا أسل. طبعا أسل استنت اني انا بلشت بالبرنامج وبدي اطلع على الهواء، وقرروا ما شاء الله الطاقم الجميل انهم يفطروا وعاملين كمان اكل زاكي، يعني والله مش عارفة شو بدي احكي. لا ولسه بتحكي استنوني عبل ما أخلص الموجز وبعدين بتفطر. طب وأنا المسكينة اللي معترة اللي منيلة وين رحت؟ يسعد لي صباحكم، صباح الخير. مش عارفة أنا شو القصة اليوم، هيك مصبحة جوعانة حتى ما حدا تذكرني لا بكاسة شاي ولا قهوة ولا نسكافيه ولا إشي. رحمل حالي وروح خلص.

أكيد معكم مستمعينا بيصبحكم بالخير. مواضيع كتيرة مختلفة متنوعة. صباح الخير لإلكم وين ما كنتوا عم تسمعونا حالياً، سواء كنتوا على الطرقات متوجهين لأماكن عملكم بالبيوت أو حتى بتسمعونا من هون ولا هون، وزي هديل مثلاً عم تسمعنا حالياً وهي موجودة بالاستديو هون. صباح الخير يا هديل. صباح الخير يا هديل. أفهم إنه هديل إجت هون يعني هي خلصت فطور متضامنة معي. ما تنسوش تصبحوا لي على أسل مرة تانية. بدي أصبح كمان على عصام. يسعد صباحك يا عصام. صباح الياسمين. إن شاء الله نهارك بيكون حلو وفل مثل الخير والبسمة الحلوة اللي بتعطينا إياها. صباح الخير لأحمد. يسعد صباحك. صباحين وحبة. ما صبحكم بالخير.

0: طبعا احنا مستمعينا مثل ما عودناكم في نهاية كل حلقة لإلنا في صبحكم بالخير بنحكي عن حكاية مثل. هاي المرة رح نخليكم لنهاية البرنامج لحتى نحكي لكم شو قصة مثل على نفسها جنت براقش. شو القصة بالك يا دنيا؟ هو في كلب في الموضوع، القصة يعني براقش هو كلب أو كلبة، بس ما بتعرفي شي تاني؟ انت شو بتعرف تحكي لي عشان اكون عارف؟
1: اللي يحبك حقيقي واللي بيتمنى ليك كل الخير.
0: طبعا احنا لما بنستصبح بوجوه ناس حلوه في حياتنا، ناس بتعطينا هاي الطاقه الايجابيه والبسمه والفرحه والتفاؤل، كيف بدنا نكون يعني صراحه؟

صراحة مع انه انا لما بتتركيني على المايك بسكتش، بس حابة هيك جو الاغاني اللي بتعملي. يا سلام عليكي.

لو سمحتي ممكن تطلعي هدي برا الغرفة عندك. قديش بتعرفوا ناس بحياتكم عن جد هيك ناس حلوة فرفوشة بتضحككم من الصبح؟ أصلا إحنا بنكون من الصبح مندور على هيك بسمة وضحكة. حدا يكون هيك فرفوش بحياتنا؟ لأنه إحنا ما منحب النكد، على عكس ما بيحكوا إنه إحنا البنات نكدات. إحنا أبدا، إحنا منحب النكد، منحب كمان إنه نكون مبسوطين. بس بجوز بهالدنيا قديش في عنا منغصات بحياتنا هي دي ما بتخلينا يعني نتبسم طول الوقت. طبعا يعني اليوم كمان رح نحكي من ضمن حلقتنا عن سوق الحرجة اللي رجع فتح بوابه مجددا لحتى يقوم بدعم المنتج الفلسطيني وإحياء البلدة القديمة في مدينة رام الله. كمان رح نحكي على موضوع آخر، وبدنا نحكي عن السلم الأهلي، وبدنا نحكي عن للأسف حوادث أو جرائم القتل أو المشاكل اللي عم بتصير، يعني صرنا عم نسمع عنها كتير في هاي الفترات. هاي الخلافات اللي ممكن تبلش في كلمة، ممكن تبلش في موقف بسيط أو حتى لحظة غضب، وبتنتهي للأسف بخسائر كبيرة ما حدا بتخيلها. بعدين بندم الإنسان، بيصير يحكي يعني أنا شو عملت في حالي. جزء على اللي إحنا عم نعيشه هلأ يا دنيا، صرنا دايما أعصابنا هيك مشدودة، ما بتلاقي حدا. إذا حدا حكى لك صباح الخير مثلاً وإنتي شفتيها، بحكيها بطريقة شو مالك، ليش مش عاجبك يعني؟ طب ليش يعني صباح الخير؟

يعني في المواقف اللي ممكن يكون فيها غضب يعني حاولوا عدوا للعشرة، لأنه يعني بتصيروا تحكوا بعدين يا ريتني لو سكتت، يا ريتني لو ما عملت، يا ريتني لو ما سويت، لأنه لحظة غضب واللي هي بتكون يعني بأقل من ثواني ممكن يتغير كل شيء في حياتكم. وهذا الشيء اللي يغيره مش بس لأيام ولا حتى ممكن لساعات، ممكن لسنوات قادمة. إحنا عشو بنشوف خلافاتنا هاي الأيام؟ صفة سيارة، مشكلة بين جيران، ممكن بيكون نقاش بين العائلة فجأة بتصير مشكلة ما بتعرفوا كيف من وين ليش. فعشان هيك بنحكي المشاكل بتكون على أمور بسيطة كتير، بس إحنا ممكن لأنه ما عم نسيطر على أنفسنا فبالتالي بتتحول لمشكلة كبيرة، ممكن لا سمح الله تنتهي بجريمة قتل تودي حياة الإنسان، بتدمر حياة عائلات كاملة. خلونا نروق شوي، نتروى، نعد للعشرة.

بدي أصبح محمود عم ببعث لنا وبصبح علينا يسعد صباحك وبيحكي إنه لحظة غضب عن جد هي ما تستمر إلا دقائق لكن أثارها بتضل لسنوات. صح معك حق يا محمود، عشان هيك يعني بنحكي إنه عدوا للعشرة قبل أي إشي، بس الناس حتى ما بتلحق تعد للعشرة، ما بتشوفها غير دخلت في المشكلة.

0: مستمعينا نبلش معكم في أولى فقراتنا لليوم، ولحتى نحكي معكم بموضوع ما قبل ما حتى ننتقل مع ضيوفنا والمواضيع التانية اللي رح نتطرق لإلها في برنامج يصبحكم بالخير. يعني من سنوات كتيرة مستمعينا عم نسمع في مقولة عم تتردد، إياك تنتف الشعرة البيضة. يعني لأنه ليش؟ بقولوا إذا نتفت هاي الشعرة البيضة من شعرك بيطلع مكانها 10. بس هل هي حقيقة علمية ولا لا؟ هل هو صح ولا لا؟ مدامك ضحكتي شكلك بتعملي هيك. طيب بدنا شو؟ إيش هاد يا ماز؟ شو هذا؟ طبعا أنا بس أشوف الأكل يعني جنني اللون الأشقر. بعدين لو سمحت بدنا كاسة شاي يا مجد إذا ممكن. صباح الخير صحيح للناس اللي بتحب الشاي، عشان دايما حتى وأنا على الهواء ببعتولي بيحكولي إنه الشاي يا أنوار الشاي، ليش مش قهوة؟ ليش مش نسكافيه؟ ما هو كمان يعني الشاي له طعمته غير شكل، وتحديدا بالصيف وبالنعنع. ويمكن على بالك خطر تكوني لعيوني النظر، يمكن وداك القدر. طيب خلونا نروح لحتى نعرف مع هديل أبو زينة، هل فعليا إذا نتفت شعرة واحدة بيضة ممكن يطلع محلها 10 ولا لا؟ نسمع فيها التقرير.
1: يظهر الشيب عندما تتوقف الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين داخل بصيلات الشعر عن أداء وظيفتها بالشكل المعتاد. هذه الصبغة هي التي تمنح الشعر لونه الطبيعي، ومع التقدم في العمر أو نتيجة عوامل وراثية وأحياناً بسبب التوتر وبعض العوامل الصحية، تقل كمية الميلانين تدريجياً فتبدأ الشعرات البيضاء بالظهور. أما الاعتقاد الشائع بأن نتف شعرة بيضاء يؤدي إلى ظهور عدد أكبر من الشعرات البيضاء مكانها فهو غير صحيح علمياً، فكل شعرة تنمو من بصيلة مستقلة عن الأخرى، وبالتالي فإن نتف شعرة واحدة لا يؤثر في البصيلات المجاورة ولا يغير لون الشعر المحيط بها، وإذا نمت الشعرة من جديد فإنها غالباً ستعود باللون الأبيض نفسه، لأن المشكلة مرتبطة بنقص الميلانين داخل تلك البصيلة وليس بعملية النتف ذاتها. لكن هذا لا يعني أن نتف الشعر الأبيض عادة صحية أو مستحبة، إذ يشير خبراء الجلدية إلى أن تكرار النتف بشكل مستمر قد يسبب إجهاداً أو ضرراً للبصيلة نفسها، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى ضعف نمو الشعر أو توقفه عن النمو في ذلك المكان مع مرور الوقت. ويؤكد الأطباء أن الشيب يرتبط غالباً بعوامل لا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل، أهمها العامل الوراثي، إذ يلاحظ كثير من الأشخاص ظهور الشعر الأبيض في سن مبكر لأن أفراداً آخرين من العائلة مروا بالتجربة نفسها. كما تشير الدراسات إلى أن التوتر المزمن قد يكون أحد العوامل التي تساهم في تسريع ظهور الشيب لدى بعض الأشخاص. وفي السنوات الأخيرة يواصل العلماء دراسة الآليات الدقيقة المرتبطة بالشيب، حيث تشير أبحاث حديثة إلى أن بعض الخلايا المسؤولة عن إنتاج اللون قد تبقى موجودة داخل البصيلة لكنها تفقد قدرتها على أداء وظيفتها بشكل طبيعي، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الدراسات لفهم هذه الظاهرة بشكل أعمق. إذن يمكن القول إن نتف الشعرة البيضاء لا يزيد عدد الشعرات البيضاء، لكنه أيضاً ليس حلاً لإخفاء الشيب، والأفضل التعامل مع الأمر باعتباره جزءاً طبيعياً من دورة حياة الشعر، أو اللجوء إلى وسائل تجميلية آمنة إذا كان يسبب إزعاجاً للشخص. فالشعرة البيضاء لا تنبت 10 شعرات مكانها، لكن نتفها المتكرر قد يضر بصيلة الشعر نفسها، بينما يبقى العامل الوراثي والتقدم في العمر من أبرز أسباب ظهور الشيب. أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24، معكم في برنامج يصبحكم بالخير.

طب يعني احكي لي هلا يعني ايش رايك، هي خرافه ولا لا؟ عشان اعرف اذا مركزه ولا لا. حاسستيها خرافه، إلها 4 دقايق بتحكي هديل. وينك يا هديل؟ ندولي هديل. حاسستيها خرافه يعني مش لسه يعني مش متاكده ولا عارف. طبعا يعني قصة انه نتف الشعرة البيضة بيزيد الشاب هي خرافة فعليا، لكن نتفها المتكرر بضر بصيلة الشعر. تمام يا

0: محمد بيحكي بانه مش معقول انها تكون خرافه. لا والله يعني احكي لك يعني اذا هي دراسات يعني طبيه بتحكي اساسا وعلميه بتحكي بانه هي خرافه, بس احنا بجوز لانه خلص ربطينها بانه اذا نتفنا شعره بيضة يعني خلص محلها ابصر كم من شعره بدي يطلع. صباح الخير لك يا عمر, يسعد صباحك. صباح الياسمين, إيمان كمان بتبعت لنا تصبح علينا. صباح الخير يا إيمان. طبعا معكم في صبحكم بالخير ومكملين معكم حتى الساعة 10. طيب نروح لموضوع آخر. ومن يومين انطلقت فعاليات سوق الحرجة في مدينة رام الله لحتى تعود الحياة لها من جديد ولساحة المقابلة لدار البلدية. تجتمع فيها الحرف اليدوية, المنتجات المحلية, طبعا بيكون في أجواء تراثية فلسطينية بالكامل. من عدة سنوات بينطلق يعني هذا السوق, لكن هاي السنة بكل تأكيد في بصمة وفي نسخة جديدة بتميزه مقارنة في السنوات الماضية. لحتى نحكي أكثر عن سوق الحرجة اللي بيفتح أبوابه مجددا لحتى يدعم المنتج الفلسطيني, لحتى يدعم أيضا الحرف اليدوية وكل ما هو فلسطين. بتنضم معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذة مرام توطح, مديرة دائرة الإعلام والاتصال في بلدية رام الله. صباح الخير أستاذة مرام.
1: صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
0: يسعد صباحك. أول شيء يعطيكم ألف عافية. يعني كل سنة بيتم تجديد هذا السوق, لكن بكل مرة بيكون في نسخة تختلف وفي إضافة تختلف عما قبله, لكن بدنا نحكي عن سوق الحرجة هاي السنة اللي انطلق من قبل يومين. نحكي أكثر عن فكرة السوق, إيش اللي بيميز نسخته هاي؟
1: بداية يعني احنا بنعتبر سوق الحرجة هو مجال للمواطنين انهم يتسوقوا ويتعرفوا على المنتج الوطني المحلي, الصناعة اليدوية الفلسطينية اللي بينفذها ان كان شباب او صبايا او نساء بيشتغلوا هاي الحرف. فهي مساحة لإلهم انه يروجوا للمنتج تبعهم, انهم يعرفوا الجمهور ويعرفوا المواطنين على منتجاتهم, وبالتالي يصير في عندهم سوق يعني يسوقوا من خلاله هاي المنتجات. طبعا سوق الحرجة هو سوق بيهتم بالدرجة الأولى بدعم المنتج الوطني المحلي, بالدرجة الثانية كمان أو بنفس الدرجة اللي هي الحفاظ على التراث الفلسطيني, على الصناعات اليدوية الفلسطينية التراثية. نعم. وهذا اللي بتقدر تشوفيه خلال جولة في سوق الحرجة. طبعا السوق زي ما ذكرتي انطلق ب 26/6 ومستمر معنا ل 7/8 كل يوم جمعة من الساعة 3 للساعة 9 مساء. صراحة هالسوق الجمعة الماضية يعني هي الجمعة الأولى من الفعالية. نعم. كانت جمعة رائعة, كان في يعني آلاف من المواطنين اللي زاروا السوق على مدار ساعاته. كمان كان في عنا فعاليات متنوعة خلال هاي الفترة.
0: حلو, يعني احنا بنحكي اساسا عن سوق الحرجة اللي بيكون يعني اصبحوا فعليا فعالية سنوية بتقوم بتنظيمها بلدية رام الله. طب ليش بتحرص دائما بلدية رام الله انه يكون سوق الحرجة موجود كل عام؟
1: طبعا احنا بنحرص على يعني هذه البرامجنا هي برامج مستدامة, يعني مش انه برنامج فكرته ل او مشروع فكرته ليوم وخلص, لا احنا بنفكر بمشاريع مستدامة اللي يعني بتكون بتطلع على الناس سنويا, في إلها هدف وفي إلنا رؤية من خلال هاي المشاريع انها تستمر مع المواطنين, واستدامتها في انه المنتجات هاي المحلية من خلال الاشخاص اللي ذكرناهم كان نساء او سيدات او شباب بيشتغلوا هاي المنتجات انهم يلاقوا سوق سنوي يروجوا من خلاله هاي المنتجات لإلهم. وبالمناسبة في كتير من المنتجات هاي صارت براندز, يعني صارت منتجات معروفة محليا والناس تشتري منها من خلال هذا السوق, يعني الناس تعرفوا عليها بهذا السوق وكبرت كبر شغلهم من خلال هذا السوق وفتحوا محلات وصاروا يسوقوا في مواقع تجارية أخرى. فكان هذا السوق سوق الحرجة هو نواة لهاي المشاريع الصغيرة اللي بلشت من سوق الحرجة. طبعا بحب أحكي أنه سوق الحرجة هو كمان بيدعم الفنانين الفلسطينيين المغنيين المسرحيين وغيرها من خلال الفعاليات المسرحية اللي بتتنظم خلال هاي الفترة. يعني مثلا بيكون في عنا برنامج أسبوعي بتم الإعلان عنه على صفحتنا على السوشيال ميديا إن كان فيسبوك أو إنستغرام، بيحكي عن شو البرامج اللي راح تكون أو شو الفعاليات راح تكون. بتكون فعاليات منوعة بين ورش عمل للأطفال، يعني زي كان الأسبوع الماضي إشي ورشة فسيفساء وحجر. في عنا كمان عروض مسرحية للأطفال، في عنا عروض غنائية وفنية وتراثية، في عنا عرض مسرحي كمان كان في المسرح الداخلي. وكمان الحلو في هذه المعروض إنه هي تستقطب يعني الفرق من كافة محافظات الوطن.
2: حلو.
1: وبالإضافة لأنه كمان السوق الحرجة بيستقطب المنتجات من كافة محافظات الوطن.
0: وهذا كان يعني سؤالي لإلك لحتى أتأكد إنه بس بمنطقة رام الله ولا من كل المحافظات إنهم عم يجوا وعم بيشاركوا في سوق الحرجة.
1: صحيح. يعني الأسبوع الماضي الجمعة الماضية كان في عنا مشاركين من الخليل، من نابلس، من جنين، من أريحة. فإحنا عم يعني هذا كان لما أعلننا عن إنه مين بده يشارك، وكان بشهر 3 أو 4 أجانا كتير طلبات من مختلف محافظات الوطن، وبالنتيجة هم موجودين معنا بسوق الحرجة كل يوم جمعة. طبعا نعم. تختلف الأكشاك من جمعة لجمعة، ممكن يكون يعني يتكرر نفس المشاركين في جمعة معينة، ولكن هي مختلفة من جمعة لجمعة.
0: حلو. طيب إذا بدي أسألك بخصوص المعايير أنتوا بتعتمدوها على حتى تختاروا اللي بدهم يشاركوا في هذا السوق، هل في معايير معينة ولا بإمكان كمان أي شخص إنه يشارك في هذا السوق؟ وكمان لساتكم فتحين المجال، مثلا أنا أحكي كشخص عندي مثلا حرفة معينة أو أنا بشتغل في مجال معين ما كنت أعرف إنه بلش سوق الحرجة، هل بإمكاني أنضم لاحقا ولا لا؟
1: هلا انا اعتقد انه حاليا العدد مكتمل، ولكن في حال انسحب اشخاص ممكن، عشان هيك احنا اي حدا بيسال هذا السؤال بنحكي له يبعث على we@ramallah.bf هذا الايميل اللي نستقبل من خلاله الطلبات. في حال عندنا شغور يعني مساحات معينه في الاسواق القادمه يعني الجمعه القادمه، فاكيد بيتم المشاركه
0: ان شاء الله. وهي فرصة يعني أكيد لكل حدا، يعني بالعكس إنكم عم بتتيحوا كمان هاي الفرصة إنكم إنه يشاركوا عدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة. طيب إذا بدي أسألك بخصوص مثل هاي المبادرات برأيك اللي هي عم بتساهم في تعزيز صمود أصحاب المشاريع الصغيرة وتحديدا في هاي الظروف، فكيف ممكن هي تدعمهم؟
1: يعني أكيد بتدعمهم، لأنه هم أصلا بيستنوا هذا السوق من العام للعام، لأنه بكونوا مثلا عم بيعملوا منتجهم عشان يبيعوه في سوق الحرجة، بالإضافة لصفحاتهم على السوشيال ميديا اللي بيبيعوا من خلالها أونلاين، خاصة المحلات اللي أو المشاريع اللي ما إلها محلات يعني موجودة على أرض الواقع، يعني بيكون بيع أونلاين. فأكيد هاي فرصة لإلهم من خلال سوق الحرجة إنه يروجوا لمنتجهم، كمان الناس تتعرف عليه. كمان في مثلا في سوق الحرجة في كتير من ربات البيوت اللي بيعملوا المخللات، بيعملوا المواد المونة اللي احنا بنشتريها وبنستخدمها على طول السنة، فهم بيعملوها وبيجوا بيبيعوها في سوق الحرجة.
0: يعني كل ما هو منتج فلسطيني موجود عندكم.
1: صحيح صحيح. فعشان هيك احنا بندعو من خلالكم اي حدا عم بسمعنا انه يجي ويشتري من هاي المنتجات ويدعمها، وكمان جو السوق حلو يعني للعيلة انه تيجي وتتسوق في
0: وفي فعاليات في بكل تأكيد. بس لتذكير مرة تانية، هو بلش ب 26/6 اللي هو كانت الجمعة الاولى اللي هي قبل يومين، ان شاء الله رح يستمر حتى 7/8 كل جمعة من الساعة 9 صحيح؟
1: صحيح، من الساعة 3 المساء للساعة 9 بالليل.
0: 3 المساء للتسعة بالليل. وين المكان؟
1: المكان مقابل دار بلدية رام الله.
0: مقابل دار بلدية رام الله. وبالتأكيد يعني مستمعينا الأعزاء إنه أي حدا كمان بسمع وبيحب انه كمان يدعم اصحاب هاي المشاريع، لانه هم في هاي الظروف والواقع الاقتصادي الصعب للاسف جزء كبير منهم اتضررت مصالحهم، وايضا جزء كبير من اصحاب المشاريع الصغيره للاسف يعني اضطروا انهم كمان يسكروا ويتركوا الشغل اللي هم عم بيشتغلوه. فهي فرصه لحتى نقوم بدعمهم ودعم المنتج الوطني، منتج محلي، منتج بلدك، منتج فلسطين. شكرا لك استاذه مرام توطح، مديره دائره الاعلام والاتصال في بلدية رام الله، وشكرا لجهودكم اللي دائما بتتواصل حتى توفروا مثل هيك فعاليات ومثل هيك أسواق من أجل دعم المواطن الفلسطيني.

0: بدي أصبح عليكم من جديد. صباح الخير للي بنضم معنا على السمع حاليا عم بسمعنا عبر أثير أمن 24 ومعكم في صبحكم بالخير. كل يوم قلبي غابت حرب صبر متوطي. طبعا في هناك حديث يعني عم بسمعه من امبارح انه في موجة حر قوية قادمة خلال الأيام القادمة. شو الصح؟ وهل فعليا ممكن يكون خلال الأيام الجاية أو خلال الساعات الجاية في هناك موجة حر رح تستمر لمدة 48 ساعة؟ طبعا يعني إحنا بنحكي بس هل هو صح ولا لا؟ بنسمع ولا لا؟ الإجابة والصافي مع المتنبأ الجوي فياض دوابشة، فهو رح يجاوبنا.
1: يسعد صباحك زميل تنوار، وصباح الخير والبركة لجميع المتابعين والمستمعين الكرام الذين يشاركوننا بداية هذا اليوم عبر أثير إذاعتنا، فإنما كنتم أهلا وسهلا بكم. بقي يومين ونودع شهر حزيران ونستقبل تموز، وكما قال أجدادنا العظام في وصف تموز: في تموز بتغلي المي في الكوز. واليوم نلمس هذا الدفء الصيفي بامتياز، لكن قبل ذلك زميلتي أنوار، وردا على تساؤلك بخصوص إذا ما كنا نحن نواجه هذه الأيام موجة حارة أم لا، فالإجابة القاطعة زميلتي أنوار هي لا. الموجة الحارة علميا تعني ارتفاع درجات الحرارة المعدلات السنوية العامة بمقدار 5 درجات مئوية أو أكثر، ولمدة تستمر لثلاثة أيام متواصلة على الأقل. وحتى نوضح الصورة أكثر للمستمعين الكرام، الموجات الحارة عادة ما تحدث نتيجة تأثر المنطقة بكتل هوائية ساخنة وجافة جدا قادمة من مناطق صحراوية. هذه الكتل تلتصق بالأرض بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. هذا المرتفع يعمل كغطاء يحبس هذا الحر الشديد ويمنع الهواء البارد من الدخول. وغالبا ما تترافق هذه الموجات الحارة مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة في المناطق الساحلية والمناطق الشمالية من البلاد، مما يزيد من شعورنا بالضيق. أما أجواءنا الحالية فهي مختلفة تماما، هي أجواء صيفية اعتيادية. نعم هي شديدة الحرارة لكنها طبيعية جدا لمثل هذا الوقت من السنة وليست موجة حارة. لذا نرجو من مستمعين الكرام عدم الانجرار خلف التهويل والشائعات التي تنشرها بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والتي تهدف لجمع التفاعلات، ونوجه السادة المواطنين إلى اعتماد النشرات الرسمية فقط. تفاصيل الحالة الجوية لهذا اليوم، نبدأ جولتنا بأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق من البلاد نتيجة لارتفاع طفيف على درجات الحرارة. تكون أجواء صيفية بامتياز وحارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المناطق من البلاد. الرياح تكون لدينا غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة المساء والليل فالأجواء تتحول لتصبح أجواء صافية بوجه عام لطيفة في معظم المناطق. هذه الأجواء تمنحنا نسمات ليلية منعشة تخفف من حرارة النهار، مع أيضا وجود رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما بخصوص بقية أيام الأسبوع تحديدا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، فنحن على موعد مع استقرار جوي تام وثبات على الأجواء الصيفية الاعتيادية. يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة العالية، وكما يقول المثل: بتموز بتغلي المي في الكوز وبتطير العصفورة من الكوز لشدة حرارة الشمس. السمة البارزة خلال هذه الأيام الثلاثة زميلتي أنوار هي نشاط الرياح الغربية إلى شمالية الغربية في بعض الأوقات، مما يتسبب في تحول حالة البحر ليصبح خفيفا إلى متوسط الارتفاع. لذا وجب التنويه لإخواننا في قطاع غزة، ولأن سلامتكم هي غايتنا الأولى، نتوجه بهذه الحزمة من النصائح والتحذيرات لك أنوار بداية ولكل من يستمع إلينا الآن. للأخوة المواطنين بشكل عام، يرجى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعة الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا. كما ونحذر بشدة من ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال كالمعقمات والولاعات داخل مركبات المغلقة. الوقاية من الحرائق، نرجو الامتناع تماما عن إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، والتخلص من عقاب السجائر بشكل آمن لمنع اندلاع الحرائق. إلى مهندسي النظافة وعمالنا البواسل في الميدان، نرفع لكم القبة احتراما، ونرجو منكم في قطاعات الإنشاءات والزراعة أيضا أخذ قسطا من الراحة في ظل كل نصف ساعة، والإكثار من شرب المياه لتجنب الإجهاد الحراري. للأخوة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ينصح بجدولة ري المزروعات لتكون في ساعة الصباح الباكر أو بعد الغروب لتقليل تبخر المياه، مع ضرورة التأكد من توفير التهوة الجيدة والمياه الباردة لقطعان الدواجي والمواشي. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 31، تنخفض ليلا إلى 21، رام الله والبيرة والخليل 30-20، نابلس وسلفيت 32-22، جنين طول كرم قلقيلية 35-24، غزي خان يونس ورفح 32-25، وأخيرا في ريح أتوقع أن تكون عظمى هذا اليوم 41 والصغرى 31. وفي الختام يبقى كل هذا في علم الله تعالى وحده، وكان الله دائما في عون شعبنا العظيم الصامد بشتى الظروف. نتمنى لكم جميعا يوما صيفيا جميلا آمنا ومليئا بالخير، وعودة إليك زميلتي أنوار لمتابعة بقية فقرات برنامجنا الصباحي.

شكرا يا فياض، سلم ايديك. يعني فياض بحكي لكم انه ما في مثل ما الناس متخوفة، فقامت دنيا شو حكت، بنحط لهم شوية هوا خليهم يفرفشوا على الصبح، ما هي الشمس ما شاء الله بتسلق سلق. انت من محبينه. بيوم من الايام لازم اعمل معكم فقره ان شاء الله، ان شاء الله عم قريب كمان، بس نجيب واتساب للبرنامج لحتى اعرف الناس اللي بتحب الشتاء وناس اللي بتحب الصيف ليش.

لكل حدا بيشتغل وبيعمل من أجل وطنه، من أجل أرضه، من أجل بلاده. صباح الخير للشرطة الفلسطينية، للشرطة الموجودة كمان حاليا على الطرقات لحتى تنظم السير، للأجهزة الأمنية. بصبح عليكم، يسعد لي صباحكم يا رب.

بما انه كنا عم نحكي هلا عن الصيف والشتاء, ففي رساله وصلتني من واحد من المستمعين بيحكي بانه هو بحب الشتاء بس لما كمان بحب لما شباك الالمنيوم بيكون خربان وصوت الهواء قوي. انا تخيلت يعني لدرجه الموقف. بضحكيش بس انا بضحك. صراحه يعني عن جد المتابعين عندهم حركات والله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24، معكم في برنامج يصبحكم بالخير. خلونا نروح لموضوع تاني وآخر وجديد. يعني في كثير من الأحيان كنا نحكي في مقدمتنا بالبرنامج إنه الخلافات ممكن تكون بسيطة، لكن للأسف بتنتهي بخسائر الواحد بندم عليها وما مش ممكن إنه يقوم بتعويضها. حادثة قتل أو وفاة شاب اللي اتأثر بإصابته نتيجة لشجار كانت خلال الساعات الماضية، وبالتالي لازم إحنا كمان دورنا كإعلاميين إنه نعزز السلم الأهلي لحتى كمان ما يتم حصول مثل هاي الحوادث مجددا، لحتى نحكي كمان عن دور الشرطة في الحد من هاي الحوادث. بنضم معنا عبر الخط الهاتفي العميد لؤي رزقات الناطق باسم الشرطة. صباح الخير سيادة العميد، أهلا وسهلا فيك معنا بصبحكم بالخير.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا،
0: يسعد صباحك. يعني لو نحكي معك بداية فيما يخص حادثة الشاب محمد جهاد الرئيس اللي اتوفى نتيجة لإصابته بشجار، ومن ثم سننتقل معك لحتى نحكي عن السلم الأهلي.
1: يعني حادثة مؤلمة عندما يقوم عدد من الأشخاص بطعن هذا الشاب بسبب خلاف بسيط، عدة طعنات، الأمر الذي أدى إلى نقله للمستشفى، ولكن بعد لحظات أعلن عن وفاته، وكان هناك محاولات للاعتداء على ممتلكات المواطنين، لذلك توجهت قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية للبلدة وعملت على فرض النظام والقانون ومنع الاعتداء على هذه الممتلكات. يوم أمس تم تشييع جثمانه بعد صلاة العصر، وحتى لهذه اللحظة القوات تنتشر وتتحرك في أي لحظة في هذه البلدة. خلاف بسيط للأسف أدى إلى هذه النتيجة المأساوية، وهو فقدان شاب في ريعان شبابه بسبب التسرع والخلاف البسيط.
0: للأسف أنه كمان بنحكي هاي خلافات بسيطة ممكن تكون يعني مشكلة بسيطة، لكن للأسف بتنتهي بنتائج مأساوية. فبالتالي إذا بدنا نحكي عن الشرطة كيف بتتعامل مع مثل هيك قضايا، لأنه عم نشوف لي بكل أسف أنه عم تتكرر. ما بدنا نحكي هي ظاهرة، لأنه إن شاء الله يعني حتى ما بتوصل لأنها تصير ظاهرة، لكن دوركم أنتوا في ظل هاي الأوضاع كيف تتصرفوا؟
1: يعني في ظل الأوضاع الصعبة والمعقدة التي تعمل بها الشرطة والأجهزة الأمنية على الأرض، تعمل بكل جهد وبكل قوة لمنع وقوع هذه الجرائم أو استفحالها في المجتمع. في العام الماضي ونتيجة الجهود الأمنية المبذولة بشكل كبير كان هناك تراجع بما نسبته 10% في جرائم القتل، وهذا العام نأمل أيضا أن يستمر هذا التراجع وهذا الانخفاض في عدد جرائم القتل، لكن نحن نعمل بشقين بالتوازي مع أو بالتعاون مع الإخوان في الأجهزة الأمنية والجهات المعنية والجهات ذات العلاقة والعشائر. الشق الأول هو الإجراءات العملياتية على الأرض. في لحظة وقوع جريمة القتل يتم التحرك وإلقاء القبض على مرتكبيها، وبالمناسبة يعني جميع الملفات التي وردت للشرطة في الأعوام السابقة كانت معظمها قد تم إنهائها وإلقاء القبض على مرتكبي الجريمة، وبالتالي وأيضا الإجراءات تتمثل في منع الاعتداء على المواطنين، لأن هناك يعني للأسف صورة نمطية لدى البعض أنه فور في الدم، وممكن في هذه الفورة يعني وهي عدة أيام أن يقوم بحرق المنازل والاعتداء على الممتلكات، وهذا أمر يرفضه الجميع الآن، وبالتالي تبذل الأجهزة الأمنية جهد كبير في تطويق هذه الأحداث. الشكل الآخر وهو التوعوي والتي تقوم به الشرطة في المدارس والجامعات وأيضا عبر الإعلام وبالتعاون مع الإعلاميين للتوضيح للمواطنين بخطورة ارتكاب جريمة قتل وما ينتج عنها من نتائج خطيرة، كما ذكرنا الحرق والترحيل وإلى آخره، إضافة إلى الإجراءات القانونية للتمثل بإلقاء القبض على مرتكب هذه الجريمة ووجوده في السجن لسنوات طويلة، وهذا الدم يعني يمتد لسنوات وأجيال يعني طويلة، وبالتالي هذا الأمر يتم طرحه بشكل قوي، إضافة إلى التعاون المجتمعي ومن خلال الشرطة المجتمعية اللي احنا بنقوم بدور كبير في هذا الجانب من خلال إقامة العلاقات المجتمعية مع العديد من المؤسسات، مع المؤثرين، مع الوجهاء، مع كل من له دور في حماية المجتمع بكل الطرق والوسائل، وبالتالي قمنا بتأسيس المجالس المجتمعية في معظم القرى والبلدات والمدن بهدف نشر ثقافة القانون، الابتعاد عن ثقافة العنف، نشر ثقافة الحوار وتقبل الآخر، وأيضا ضرورة أن يكون هناك نوع من الحوار الدافئ في الأسرة اللي هذا الأمر بيأسسه الوالد أو الوالدة والأسرة، وبالتالي يستطيع الشاب أن يقوم بطرح مشكلاته بدون تردد أو خوف. هذا الأمر حقيقة يعني يأخذ جهد كبير، ونأمل أن تنمو الثقافة في المجتمع الفلسطيني، وهي ثقافة اللا عنف، ثقافة الحوار، وعدم غرس ثقافة العنف من في أذهان الأطفال منذ نعومة أظافرهم.
0: بكل تأكيد. طب إذا بدي أسألك، يعني عم نشوف إنه يعني خلافات بسيطة للأسف بتتحول لجرائم خطيرة، يعني مثلا أنتوا من خلال دوركم، من خلال معرفتكم متابعتكم لمثل هيك قضايا، شو الأسباب اللي ممكن، أبرز الأسباب اللي بتأدي لحتى تنتقل وتصير يعني هاي الحوادث، يعني اللي بتدفع عمره شخص يعني لسنوات قادمة نتيجة لهذا الفعل؟
1: يعني أنت ذكرتيها وقلت أنه خلافات بسيطة، خلافات بين أطفال، خلافات على حدود قطعة أرض، خلافات مالية، خلافات أسرية بسيطة ممكن أن تؤدي إلى جريمة قتل بسبب التسرع، بسبب ثقافة العنف اللي بغرسها الأب في ذهن ابنه عندما يقول له لا تعد إلى المنزل مضروبا أو ضاربا. هذه يعني كلمة بسيطة، وقد يعتقد البعض بأنها بسيطة، ولكنها قد تشكل إطارا لثقافة عنف يتبناها هذا الطفل منذ نعومة أظافره ويستمر فيها حتى يصبح شابا، وبالتالي لا يتحمل نظرة من شاب بجانبه، وبالتالي قد يرتكب جريمة قتل في حال تحدث معه. الآن هذا الأمر يجب محاصرته بثقافة اللاعنف، بثقافة الحوار، بتقبل الآخر، بتعليم الطفل في كيفية معالجة أي إشكالية قد تواجهه في الطريق، بأن يتسامح وأن يبتعد عن الإشكاليات. فجميع قضايا القتل وعلى مدار سنوات طويلة، إما خلافات سائرية أو خلافات أسرية أو خلافات مالية، يعني مفروض أن يتم السيطرة عليها ونمنع وصولها إلى هذه النتائج الخطيرة. وبالتالي الأمر يحتاج إلى ثقافة أكثر، تنبيه أكثر، توعية أكثر، التغلب على الإشكاليات. وهذا نهج بدأنا به منذ ما يزيد عن العام في موضوع الشرطة المجتمعية وكيفية التعامل مع المواطنين في حال إشكالياتهم.
0: مش بس المواطنين، كمان الطلاب في المدارس مثلا أو في الجامعات، لأنه كمان بنعرف أنه هم من أكثر الفئات اللي بتحكي زي يعني ساعة الغضب لإله، بيعمل أي إشي بدون ما هو يكون واعي، فبالتالي هم الشباب اللي بتسرعوا أكثر. فممكن نحكي أنه عندكم أنتوا كشرطة، كجهاز شرطة، برامج توعوية ممكن تكون بتستهدف المدارس أو بتستهدف الجامعات؟
1: صحيح أنه تم استهداف الجامعات، المدارس، النوادي، يعني لا نألو جهدا بالوصول إلى كافة شرائح المجتمع في أي مكان كان. لدينا محاضرات في الجامعات، لدينا لقاءات مع المواطنين في الجمعيات، لدينا لقاءات في النوادي، في كل المؤسسات، وكذلك في المدارس. تبدأ التوعية من بداية العام الدراسي وحتى نهايته بالتنسيق مع التربية والتعليم، ويتم طرح الكثير من البرامج التوعوية، ليس فقط في هذا الأمر، وإنما في كل اختصاصات الشرطة، من حماية الأسرة والأحداث إلى المخدرات إلى هندسة المتفجرات إلى التوعية في خطورة الإشكاليات وجرائم القتل وغيرها. يعني برامج كاملة متكاملة يتم طرحها في المدارس والجامعات والنوادي وكل المؤسسات التي نسوها. حتى في المساجد بدأنا أيضا باستهداف المصلين وهذه الفئة بضرورة الوصول إليهم. فحقيقة هناك جهد توعوي كبير تقوم به الشرطة بمختلف إداراتها.
0: حلو، أهم إشي الوعي، وكمان يتعلموا كيف يضبطوا نفسهم في مثل هيك ظروف ومثل هيك مشاكل. بدي أشكرك سيادة العميد لؤي رزقات الناطق باسم الشرطة. نتمنى كمان إنه هاي الحوادث يعني ما نسمع عنها إنها تكررت خلال الفترة القادمة، وشكرا على جهودكم اللي دائما يعني مستمرين فيها من أجل إيقاف مثل هيك حوادث.

0: مش عارفة إحنا البنات أو الصبايا زي الشباب ولا لا. الشباب بالعادة بيكونوا دمهم فاير، يعني كلمة واحدة ممكن بيحكيها الشخص بتلاقيه عصب، وممكن بتصرف تصرف يعني بعدين بيحكي ليش أنا تصرفت هيك. أما إحنا ممكن نضبط حالنا، أو مش عارفة نضبط حالنا. إحنا دنيا إحنا مش متسرعين، هي هاي، إحنا مش متسرعين أبدا.
1: ياما نفس عايش إنسان قلبه،
0: هم دايما بيحكوا عنا، فهلأ يعني
1: في كفوفه يتدفوه

امين قاعده بتضحكي. اسال اللي راحت وافطرت الصبح وما حكت لي، وكمان خلصت الفطور وما خليتي لي. اسمعوا، انا بدي اقوم الملم حالي واغراضي واحمل حالي واروح. ونسيت العميديات، ونسيت العميد. لازم على فكرة يحطوا ساعة الفطور هون بالوقت اللي أنا بكون مخلصة فيه البرنامج. ونسيت العميد. لا، ما أنا لاحظت إنه مرتين عم تستغلوا بإنه بتفطروا بالوقت اللي أنا بكون

0: نروح معكم لآخر فقرة في البرنامج وعلى نفسها جنت براقش. كم مرة سمعنا هذا المثل اللي بيكون الإنسان هو سبب في المشكلة اللي يعني وقع حاله فيها، لكن مين هي براقش؟ اللي بقدر أعطيكم إياه شوية هيك غش إنه هي كلبة، بس شو قصتها وكيف صارت الناس بتتناقل هذا المثل على نفسها جنت براقش؟ خلونا نسمع لحتى بعدين نرجع لقصة الفطور.
1: على نفسها جنت براقش تروي رواية الأشهر أن براقش كانت كلبة بتعيش مع إحدى القبائل العربية، وكانت معروفة بوفائها وحراستها لأهلها. وفي أحد الأيام هاجمت مجموعة من الأعداء القبيلة، فهرب أهلها واختبأوا في مكان بعيد، وظل الأعداء يبحثون عنهم دون أن يتمكنوا من العثور عليهم. وبعد وقت من البحث بدأ المهاجمون يبتعدون، وكاد الخطر أن ينتهي، لكن براقش عندما رأتهم يرحلون أخذت تنبح. ربما ظنت أنها تحمي أهلها، أو ربما فرحت بانصراف الأعداء، لكن نباحها كشف مكان القبيلة. سمع الأعداء صوتها فعادوا وتتبعوا مصدر النباح حتى وصلوا إلى مخبأ القوم، فهاجموهم وأوقعوا بهم خسائر كبيرة. ومنذ ذلك الحين قال الناس على نفسها جنت براقش، أي أن براقش كانت هي السبب في المصيبة التي حلت بها وبقومها. ورغم شهرة هذه القصة، يشير بعض الباحثين إلى وجود روايات أخرى عن أصل المثل، إلا أن جميعها تدور حول الفكرة نفسها، أن الإنسان قد يتسبب بقصد أو من دون قصد في الضرر الذي يعود عليه. واليوم لا يزال هذا المثل حاضراً في حياتنا اليومية، ونقوله عندما يتصرف شخص بتهور، أو يتخذ قراراً متسرعاً، أو يفعل شيئاً يظن أنه في مصلحته، ثم تكون النتيجة عكس ما أراد تماماً. وربما تكمن رسالة هذا المثل في أن حسن النية وحده لا يكفي، فبعض التصرفات مهما بدت بسيطة قد تكون لها عواقب كبيرة. لذلك قبل أن نتخذ أي خطوة أو نتحدث بكلمة، من الحكمة أن نفكر في نتائجها حتى لا نكون كما يقول المثل على أنفسنا جنينا براقش.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24 معكم في برنامج يصبحكم بالخير.
0: ويصبحكم بالخير صح، بس شوي خليني ألملم حالي نتفه هيك. انت ملاحظة انه كيف الوقت بمرق بالبرنامج؟ ما بعرف، والله، او يمكن لاني كنت شوي زعلانة من أسر عشان افطرت بدوني، فعشان هيك يعني بتحبي هيك تنهي لنا البرنامج بأغنية حلوة؟ بزبطش أخليكي بكرة إن شاء الله، بس أقرر أداوم كل الأيام وأصير أطلع برنامج صبحكم بالخير كل الأيام أخذك معي. طيب شو فيها؟ صباح الخير يا هديل. على فكرة الواحد لازم يكون صاحي مصحصح، بس هديل ما بعرف إيش مالها، دائما نعسانة ودائما نايمة. يمكن لأنه أصل أفطرت وخلصت الفطور وهديل ما أكلت. أحمد بيبعت لي إنه ولا يهمك إيش بدك الفطور عنا. شكرا يا أحمد. أنا صراحة يعني بدي الفطور اللي كانت تاكل فيه أسل، عشان هيك أنتم مش فاهمين. صباح الخير يا محمود بيصبح على أسل وبيحكي لها صحة وعافية. شكرا.

حاضر. طيب مستمعينا، يعني صراحة أنا كنت حابة أنه نضلنا لوقت أكتر، بس هيك وصلنا لنهاية البرنامج معكم، خلصنا. وين عرم الله؟ وين عرم الله؟ إن شاء الله بتكونوا دائما سلمين وبخير. استنونا ونستناكم إن شاء الله لتكونوا معنا يوم الأحد الجاي بحلقة جديدة من يصبحكم بالخير. تحياتي لإلكم، أنا أنوار مطرية. من الهندسة الإذاعية زميلة دنيا خالد، شكرا يا أسل على الصباح. شكرا يا أسل، صباح الخير يا هديل، ولكل زملاء الموجودين هون. وتحياتنا كمان لسيادة العميد ياد بزاري. إن شاء الله بضلكم دائما سلمين وبخير. بعد شوي موجز لآخر الأخبار، أو نشرة موجزة، نشرة موجزة إن شاء الله مع الزميلة أسل حمد. يسعد صباحكم، باي باي.

0: خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس 9 صباحاً على أثير أمانة 24.
1: الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، تنقال بصوت صادق، وإحنا في أمانة 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.
2: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
3: نشرة موجزة من أمن 24.
4: العاشرة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم أسل زاهر. ارتكبت قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم 6 انتهاكات لوقف إطلاق النار، تخللها عمليات إطلاق نار ونسف للمنازل تزامنا مع قصف مدفعي في جنوب ووسط قطاع غزة. ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، طالت منازل ومنشآت مدنية. وصلت الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إذنا غرب الخليل ضمن جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والإلكترونية. وأفادت الشرطة بأن الحملة أسفرت عن القبض على 21 شخصا مشتبها بهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على ظاهرة حرق المخلفات لما تشكله من خطر جسيم على صحة المواطنين والبيئة. وأكدت على ضرورة تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي عمليات حرق للمخلفات حفاظا على الصحة والسلامة العامة. تعامل جهاز ضابطة الجمركية مع 4 قضايا خلال الساعات الماضية، شملت ضبط حوالي 100 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك نتيجة لانتهاء تاريخ الصلاحية في جنين وطول كرم وتم إتلافها، إضافة إلى قضيتين في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي جرى خلالهما إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم وفق الأصول. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين بينهم عمال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تتخللها مداهمات للمنازل وتفتيشها واحتجاز واعتقال للمواطنين. هذا وتستهدف قوات الاحتلال العمال خلال محاولتهم الوصول لأماكن عملهم في القدس والداخل المحتل. اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله واعتدت على أحد حراسها. وتتكرر اقتحامات الاحتلال لجامعة بيرزيت حيث تتوزع الاعتداءات بين اعتقال الطلبة والاعتداء على الموظفين وتخريب لممتلكات الحركة الطلابية والاستيلاء على العديد من الممتلكات والمطبوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية. أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس استئناف ضخ المياه تدريجيا من قبل شركة ميكروت الإسرائيلية إلى محطة رام الله الرئيسية بعد الانتهاء من إصلاح الكسر الذي وقع على الخط الرئيسي المزود للمحطة. وأوضحت المصلحة أن طواقمها ستباشر إعادة برنامج توزيع المياه تدريجيا على مختلف مناطق الامتياز إلى حين عودة البرنامج إلى وضعه الطبيعي. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، تعقبها مشاورات مغلقة. وحسب رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي فإنه سيتم بث تقرير الأمين العام بشأن تطبيق القرار الدولي رقم 2334 الذي يطالب دولة الاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وإلى الخبر الأخير، دوليا واصلت فرق الإنقاذ في فنزويلا عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض عقب الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا قبل أيام في وقت اقتربت فيه حصيلة الضحايا من 1500 قتيل. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم. وذلك أيضا وسط تحذيرات من الوقوف أو تعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. وأخيرا إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار بثلاثة شواقل، الدينار الأردني بأربعة شواقل وثلاثة وعشرين أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وأحدى وأربعين أجورا. نهاية هذه النشرة الموجزة، كنا معكم في الإعداد الزميلة هديل أبو زينة، وفي التقديم أنا أسد زاهر، ورافقتنا في الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد. في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: العاشرة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمان 24. نبدأ بمنطقة الوساطة، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج، سالك للداخل، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة أيضا للخارج، العزرية كثافة سير باتجاه الشمال، ولزعيم سالك باتجاه الجنوب، أما جميع مداخل ومخارج الوسط كلها سالكة. إلى محافظات الجنوب، جميع مداخل ومخارج الجنوب سالكة باستثناء راس الجورة والعروب العجوري مغلق. ومن الجنوب إلى الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين وعين شبلي جميعها مغلقة، دير شرف أزمة للخارج، وعنبتة تفتيش للخارج، سالك للداخل. مستمعينا ومشاهدينا، كان هذا آخر تحديثا على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمن 24 تتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

محرورة وغاوز هورة لمين بتروح بزورة اسألها عني هو يا أم الشلحة الحمرة ويضحك عمرة.

في إذاعتي أمن 24 نعمل وفق معايير مهنية صارمة تضع الحقيقة أولاً وتحفظ هيبة الرسالة الإعلامية. نلتزم الدقة ونعلي صوت المسؤولية. فلسطين تجمعنا.

بتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية. تقدم إذاعة أمان 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهنتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وتوحد الهدف والرسالة.

0: موجز الأخبار من أمن 24.
1: معكم هدي أبو زين، أهلا بكم. السيد الرئيس يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بشهداء حادثات سقوط طائرة مروحك في رأس تنورة. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نصف داخل ما يسمى بالخط الأصفر، فيما عاد الاحتلال طرح خطة تهجير المواطنين من غزة بمسمى جديد أطلق عليه الحركة الحرة. الشرطة والأجهزة الأمنية تواصل حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إذنا غرب الخليل ضمن جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والإلكترونية. قوات الاحتلال تستولي على جرار زرعي وعرب في عطوف جنوب شرق طوباس. قوات الاحتلال تعتقل عددا من العمال في منطقة السهل بين بلدتي عتيل ودير الغصون شمال طول كرمة. مصلحة مياه محافظة القدس تعلن استئناف دخل مياه تدريجيا من قبل شركة ميكاروت الإسرائيلية إلى محطة رام الله الرئيسية بعد الانتهاء من إصلاح الكسر الذي وقع على الخط الرئيسي المزود للمحطة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوباس تنتزعان قرارات احترازية بوقف هدم منشآت سكنية وتعليمية في الأغوار الشمالية. مقتل شاب هو السادس خلال 24 ساعة الماضية بجريمة إطلاق نار في يافا والناصر، وسط تقاعس شرطة الاحتلال عن لجم الجريمة والعنف في المجتمع العربي في الداخل المحتل. دائرة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعة الذروة حيث يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. أخيراً لأسعار صرف العملات مقابل الشاكل، الدولار يصرف بثلاثة شواكل، أما الدينار يصرف بأربعة شواكل وثلاث وأربعين أكورة، واليورو يصرف بثلاثة شواكل واثنتين وأربعين أكورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطياتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي وبننقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية.

ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: كل يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية توصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.
1: أيف وأرسين وكنعان،

0: مع أن نصل بسلامة لرحلة آمنة تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

الحادية عشرة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمانة 24. أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال، جميعها سالكة ما عدا بروقين كفر الديك وجماعين كلها مغلقة. عنبتة تفتيش للخارج، دير شرف أزمة وتفتيش أيضا للخارج، وعين شبلي مغلقة. انتقالا لمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل سالك. حجز قلنديا أزمة للخارج، جبعة أزمة للخارج، العزرية أزمة خانقة باتجاه الشمال، ولزعيم سالك باتجاه الجنوب. أما بقية المداخل والمخارج فهي سالكة. أخيرا لمحافظات الجنوب، جميعها سالكة ما عدا رأس الجورة والعروب العجوري، كلها مغلقة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وللتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في إذاعة أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا أمنا وعودة سالمة لأحبائكم.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

الثانية عشرة بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من أمن 24. وفيها: الاحتلال يحاول إعادة إحياء خطط تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة. الأجهزة الأمنية تنفذ حملة لملاحقة المتورطين في حرق المخلفات الصلبة في الخليل. ومصلحة مياه محافظة القدس تستأنف ضخ المياه تدريجيا إلى محطة رام الله الرئيسية. معكم أسل زهر وإلى التفاصيل. أهلا بكم. وصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 263 في مختلف مناطق قطاع غزة، وأدت

0: خروقات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 5 من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع. واستشهدت طفلة على إثر إصابتها بشظية قذيفة مدفعية في الرأس قرب دوار بني السيلة في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطنان في قصف الاحتلال على بيت لهيا شمال القطاع. وتشهد بيت لهيا عمليات إطلاق نار متواصلة مع تقدم الدبابات، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بالرصاص وشظايا القصف المدفعي خلال 24 ساعة الماضية، آخرهم طفلة فجر اليوم في منطقة السلاطين شمال غرب المدينة. وتجدد القصف المدفعي لشمال مخيم لبريج وسط قطاع غزة مع تقدم الدبابات بجحر الديك شمال شرق المخيم. ونفذ جيش الاحتلال 3 عمليات نسف شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء 1041 شهيدا، إضافة إلى 3372 إصابة، وإجمالي حالات الانتشال 786 شهيدا. وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 من أكتوبر 2023 73054 شهيدا و 173480 مصابا. فيما كشف الإعلام العبري عن إحياء خطة تهجير سكان قطاع غزة تحت مسمى جديد الحركة الحرة، وأضاف أن خطة الهجرة الطوعية لسكان القطاع عادت مجددا إلى طاولة نقاش، ولكن هذه المرة مع تغيير المسمى الرسمي إلى الحركة الحرة، حيث أن الانتقادات الدولية الحادة التي واجهتها دولة الاحتلال واتهامها بالتهجير القسري دفع دولا عديدة لرفض استقبال الغزيين خوفا من الملاحقة والمقاطعة. ويحاول الاحتلال بكل قوته إعادة تسويق هذه الخطة تحت الغطاء الجديد لشرعنتها دوليا ودفع دول عربية وأجنبية للموافقة على استيعاب المهاجرين من القطاع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من قطاع غزة المراسل الصحفي محمود فرج. أهلا بك معنا في 12 من أمن 24 محمود.
1: أهلا بك زميلتي العزيزة وبجميع السادة المستمعين والمشاهدين.
0: يعني لو تضعنا بداية في صورة الوضع الميداني في قطاع غزة،
1: يعني ما زال الوضع الميداني يعني يرزخ تحت الطائرات والقصف المتواصل الإسرائيلي، وكان آخرها ما حدث في مدينة دير البلح بالتحديد في منطقة البركة، حيث أكد مصدر طبي استشهاد 3 مواطنين من بينهم طفل وأصيب 5 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في مدينة دير البلح. واستهدف جيش الاحتلال مجموعة المواطنين أمام خيمة في شارع البركة جنوب دير البلح، مما أدى لاستشهاد المواطنين 3 من بينهم طفل يبلغ من العمر 8 أعوام. طبعا في خلال الأيام الساعات الماضية يعني استشهد 5 مواطنين آخرون في أحداث مختلفة داخل قطاع غزة، منهم الطفلة إلين الفرة التي استشهدت إثر إصابتها بقذيفة مدفعية في الرأس قرب دوار بن سهيلة في مدينة خان يونس، وبعد وقت قصير من استشهاد مواطن آخر جراء استهداف خيمة تأوي نازحين أيضا في مدينة خان يونس، ولكن هذه المرة في منطقة المواصي غرب المدينة. كما استشهد مواطنين في قصف إسرائيلي على مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، وتشهد مدينة بيت لاهيا عمليات إطلاق نار متواصلة مع تقدم للأليات والدبابات، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين برصاص وشظايا القصف المدفعي المتواصل خلال 24 ساعة الماضية. ما زالت مدينة بيت لاهيا بالتحديد يعني تتعرض للقصف المتواصل. أيضا المناطق الشرقية لكل قطاع غزة أيضا تتعرض بشكل يومي ومستمر للقصف المدفعي بالتحديد وإطلاق النار من الأليات الثقيلة باتجاه أراضي وباتجاه بيوت ومنازل المواطنين وحتى الأماكن التي يتواجد بها النازحون في الخيام. كان أيضا ما حدث في مخيم المغازي أمس وأول من أمس عندما تقدمت الأليات وأزاحت الحجر الأصفر باتجاه الغرب في منطقة المصدر، وكنا ذكرنا من خلال إذاعتكم أمن 24 بأن أصبح يعني هذا الحجر يوم بعد يوم يقدم من الأراضي الفلسطينية وأراضي الأهالي في قطاع غزة بشكل مستمر، ويصغر المساحة التي يتواجد بها المواطنين، ويوسع المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال. هذا ما حدث أيضا في المناطق الوسطى في مدينة في قطاع غزة، في مدينة غزة بالتحديد، في منطقة ما كان يعرف بنتسريم أو دوار الشهداء. هذه المنطقة صباح اليوم يعني استيقظت الناس ووجدوا الحجر الأصفر قد اقترب من شارع صلاح الدين، وهو شارع رئيسي ومهم جدا يربط مدن قطاع غزة ببعضها البعض، وبالتالي جيش الاحتلال يوم بعد يوم يضيق على الناس ظروفهم وأمورهم في القطاع من خلال إزاحة الحجر الأصفر باتجاه الغرب. ربما هذا ليؤكد ما قاله نتنياهو بأنه يسعى لاحتلال 70% من قطاع غزة.
0: نعم. طيب ماذا بخصوص إحياء خطة تهجير سكان قطاع غزة محمود؟ هل توقف التهجير أصلا منذ بدء العدوان؟
1: يعني المساعي الإسرائيلية لم تتوقف بموضوع التهجير، وتحاول قدر الإمكان يعني أن تنفذ هذه الخطة، وربما هم وضعوا خطط يعني مختلفة لموضوع التهجير. أولا هو التنغيص على الناس ووضعهم تحت ضغط شديد في المكان ليصبحوا في مكان لا يستطيع الإنسان فيه أو معه التعايش، وبالتالي يضع الناس في ضغط كبير، وبالتالي يجعل الناس يفكرون في البحث عن أماكن أخرى، وأيضا أو أماكن أخرى ربما يعني المهم فيها أن تكون أماكن آمنة. وربما ما تحدث به الإعلام بالأمس عن الحديث عن التهجير الطوعي، وربما المسميات الجديدة إن كان الحركة الحرة أو الهجرة الطوعية، كل هذه المسميات هي يعني لتبسيط الأمر أمام العالم الذي يعني يشهد ويشهد بصمت كبير ما يحدث لأهالي قطاع غزة. الأمر ليس بسيط ولا هو وليد اليوم ولا وليد المصطلحات الجديدة. إسرائيل تحاول بقدر الإمكان أن تخرج أهالي قطاع غزة من بلدهم ومن أماكن سكناهم باتجاه دول كما يسموها دولة ثالثة، ويبحث المنسق ربما من بعض من خلال صفحاته ومن خلال ما يقوم به عبر السوشيال ميديا أن يعني يبحث كيف يتصرف الناس في قطاع غزة، ويعمل من خلال هذا البحث على تهجيرهم أو على تقوية هذا المبدأ لدى الناس.
0: نعم. إذا محمود فرج المراسل الصحفي من قطاع غزة كنت معنا في 12 من أمان 24، أشكرك جزيل الشكر. بعث السيد الرئيس محمود عباس رسالة تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بشهداء حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة. وأعرب سيادته في رسالة التعزية عن أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة العربية السعودية وشعبها بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأكد السيد الرئيس وقوف الشعب الفلسطيني لجانب المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤلم، متمنيا دوام التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية. واصلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إذنة غرب الخليل ضمن جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والإلكترونية. وأفادت الشرطة بأن الحملة أسفرت عن القبض على 21 شخصا مشتبها بهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على ظاهرة حرق المخلفات لما تشكله من خطر جسيم على صحة المواطنين والبيئة. وأكدت على ضرورة تعاون المواطنين والإبلاغ الفوري عن أي عمليات حرق للمخلفات حفاظا على الصحة والسلام العامة. تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 4 قضايا خلال الساعات الماضية، شملت ضبط حوالي 100 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك نتيجة لانتهاء تاريخ الصلاحية في جنين وطول كرم وتم إتلافها، إضافة إلى قضيتين في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي جرى خلالهما إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم وفق الأصول. ميدانيا، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين بينهم عمال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة تتخللها مداهمات للمنازل وتفتيشها واحتجاز واعتقال للمواطنين، كما وتستهدف قوات الاحتلال العمال خلال محاولتهم الوصول لأماكن عملهم بالقدس المحتلة والداخل المحتل. هذا واقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله واعتدت على أحد حراسها. وتتكرر اقتحامات الاحتلال لجامعة بيرزيت حيث تتوزع الاعتداءات بين اعتقال الطلبة والاعتداء على الموظفين وتخريب ممتلكات الحركة الطلابية. استولت قوات الاحتلال اليوم على جرار زراعي وعربة مجرورة في قرية عطوف جنوب شرق طوباس. وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات بأن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي وعربة مجرورة من منطقة بئر المعيار شرق عطوف وتوجهوا بها إلى مستوطنة بقعوت الجاثمة على أراضي المواطنين. هذا وتشهد قرية عطوف استهدافا متصاعدا من قوات الاحتلال والمستوطنين في أعقاب شروع قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري بأعمال تجريف في المنطقة بغرض شق طريق عسكرية وإقامة جدار فاصل على أراضي المواطنين ضمن مشروع أطلق عليه اسم الخيط القرمزي. نصب مستوطنون اليوم الاثنين خيمة على أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين أقاموا خيمة في المنطقة الجنوبية من البلدة بعد أن كانوا قد نصبوا قبل عدة أيام سياجا حول قطعة الأرض، وذلك تمهيدا للاستيلاء على أراضي المواطنين وتحويلها إلى بؤرة استيطانية. هذا وداهم مستوطنون بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة بحسب ما أفادت به محافظة القدس، وحاولوا إحراق مركبات تعود لمواطنين قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة وتعتقل شابين. وفي السياق، انتزعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوباس قرارات احترازية بوقف هدم منشآت سكنية وتعليمية في الأغوار الشمالية. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات بأن القرارات الاحترازية تقضي بتجميد أوامر هدم لعدد من المنشآت السكنية وحظائر ماشية لأربع عائلات في خلة مكحول، بالإضافة إلى تجميد أمر الهدم بحق المدرسة في قرية كردلة. أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس استئناف ضخ المياه تدريجيا من قبل شركة ميكروت الإسرائيلية إلى محطة رام الله الرئيسية بعد الانتهاء من إصلاح الكسر الذي وقع على الخط الرئيسي المزود للمحطة. وأوضحت المصلحة أن طواقمها ستباشر إعادة برنامج توزيع المياه تدريجيا على مختلف مناطق الامتياز إلى حين عودة البرنامج إلى وضعه الطبيعي. أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد صدرت نتائجها اليوم الاثنين، تواصل العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول من 2026 بقيمة 440 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 31% مقارنة مع الربع السابق. وعز الإحصاء والنقد هذا العجز في الحساب الجاري للعجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1.530 23 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 81 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجل صافي حساب الدخل انخفاضا بنسبة 16% مقارنة مع الربع السابق لتصل قيمته إلى 271 مليون دولار، حيث ارتفعت تعويضات الفلسطينيين العاملين في دولة الاحتلال بنسبة 14% مقارنة مع الربع السابق لتصل إلى 196 مليون دولار، فيما انخفض دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 36% ليصل إلى 89 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية. هذا وارتفاع في صافي التحويلات الجارية من الخارج خلال الربع الأول 2026 بحوالي 21% مقارنة مع الربع السابق. وأشارت البيانات إلى ارتفاع في صافي التحويلات الجارية بنسبة 21% لتصل إلى 893 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الربع السابق، حيث استقرت قيمة التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاع الحكومي عند 462 مليون دولار، بينما ارتفعت للقطاعات الأخرى غير الحكومية بنسبة 46% مقارنة مع الربع السابق. ونوه إلى أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 49% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 51%، موضحا أن تحويلات الدول المانحة تمثل نحو 85% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 788 مليون دولار أمريكي نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 704 مليون دولار. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 29 مليون دولار خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 494 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. قتل شاب في الثلاثينيات من عمره صباح اليوم الاثنين، وهو السادس خلال 24 ساعة الماضية إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة يافا بالقرب من الناصرة. وشهدت البلدات الفلسطينية في أراضي عام 48 موجة جديدة من جرائم العنف خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص في حوادث إطلاق نار وتفجير مركبات وقعت في عدة مناطق. وبمقتل الشاب في يافا الناصرة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 136 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة وسط اتهامات لحكومة الاحتلال وشرطة الاحتلال بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية تعقبها مشاورات مغلقة. وبحسب رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي فإنه سيتم بحث تقرير الأمين العام بشأن تطبيق القرار الدولي رقم 2334 الذي يطالب دولة الاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. اقتصاديا صعدت نحو 4000 مؤسسة مصرفية محلية في الولايات المتحدة الأمريكية حملتها ضد مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة، محذرة من أن إقراره بصيغته الحالية قد يؤدي إلى سحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك المجتمعية ويحد من قدرتها على تمويل الشركات الصغيرة والقطاع الزراعي. وأطلقت جمعية البنوك المجتمعية المستقلة في أمريكا التي تمثل نحو 4000 بنك محلي حملة إعلانية في واشنطن تستهدف مشروع قانون الوضوح، معتبرة أن التشريع سيسمح لشركات العملات المشفرة بتقديم مكافآت وحوافز للمستخدمين مقابل الاحتفاظ بالعملات المستقرة أو استخدامها، ما قد يشجع العملاء على تحويل أموالهم من البنوك المحلية إلى منصات العملات الرقمية. وتقدر الجمعية أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى الخروج ودائع بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون دولار من البنوك المجتمعية، الأمر الذي قد يقلص التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمزارعين بنحو 850 مليار دولار، باعتبار أن هذه القروض تعتمد بصورة رئيسية على ودائع العملات. اقتصاديا أيضا تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، حيث زادت الضغوط على المعدن النفيس بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% ليصل إلى 4067 فارزة 99 دولارا للأوقية، وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب المقبل 0.4% لتصل إلى 4081 فارزة 20 دولارا. وفي السياق، ارتفعت أسعار النفط اليوم وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا ما يعادل 0.8% ليصل إلى 72.57 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.11 دولارا للبرميل بارتفاع 88 سنتا أو 1.3%. كما سجل الدولار زيادة طفيفة اليوم، حيث ارتفع مؤشره الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بشكل طفيف ليصل إلى 101.36، ويتجه المؤشر حاليا لتحقيق زيادة 2.5% خلال حزيران الجاري، ما يمثل أكبر ارتفاع شهري منذ تموز الماضي. دوليا، قالت جمهورية الكونغو الديمقراطية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد وصل إلى 1274 حالة، من بينها 360 حالة وفاة. وفي 15 من مايو أعلن عن تفشي موجة جديدة من فيروس إيبولا الذي يسبب حمى نزفية. وانتشر الفيروس في 3 أقاليم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يعيش حوالي 15 مليون شخص. وانتقل إيبولا أيضا إلى أوغندا المجاورة، حيث أحصت منظمة الصحة العالمية 20 إصابة وحالتي وفاة، بالرغم من تأكيد السلطات أن الوضع تحت السيطرة في فترة سابقة من الشهر، ولا يوجد بعد لقاح أو علاج للسلالة التي تتفشى حاليا من فيروس إيبولا. وإلى الخبر الأخير دوليا، واصلت فرق الإنقاذ في فنزويلا عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض عقب الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا قبل أيام في وقت اقتربت فيه حصيلة الضحايا من 1500 قتيل. وشهدت الولاية الساحلية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شمال العاصمة انهيار عشرات المباني التي تحولت إلى أكوام من الركام والأنقاض، مخلفة عشرات المفقودين. ننتقل وإياكم مستمعين إلى حالة الطقس. حذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، فيما توقعت أن يكون الجو اليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، فيما لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء، حيث يبقى شديد الحرارة في معظم المناطق. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار بثلاثة شواقل، الدينار الأردني بأربعة شواقل وثلاثة وعشرين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وإحدى وأربعين أجورة. وننتقل وإياكم مستمعينا إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. نبدأ بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابات عطار البلد سالكة، وكذلك بوابة روابي، عين سينيا، الجلزون، سلواد، يبرود، مدخل سنجل، بوابة ترمس عيا، بوابة النبي صالح، دير أبو مشعل، دوار مخماس، كفر عقب، كلها سالكة. حاجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة أيضا للخارج، حزمة سالكة، والزعيم سالك باتجاه الجنوب، العزرية أزمة خانقة باتجاه الشمال، أما الطيب كرملو ومداخل ومخارج أريحة فكلها سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب، بني نعيم، النشاش، بوابة تقوع، المنشية، دورة، سعير، النبي يونس، الفحص، الفوار، فرج الهواء كلها سالكة، أما رأس الجورة والعروب العجوري فمغلقة. وإلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جماعين، عين شبلي مغلقة، أما جميع مداخل ومخارج الشمال فكلها سالكة. مستمعينا ومشاهدينا، كان هذا آخر تحديثا على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يرجو الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. وفي ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الاحتلال يحاول إعادة إحياء خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الأجهزة الأمنية تنفذ حملة لملاحقة المتورطين في حرق المخلفات الصلبة في الخليل. ومصلحة مياه محافظة القدس تستأنف ضخ المياه تدريجيا إلى محطة رام الله الرئيسية. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه النشرة المفصلة من أمن 24. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا أسن زهر، ورافقتنا في الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد. في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

دائما في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولا بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. نمكن الحدث.

0: لفصل عربي فلسطيني.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.

معكم هديل أبو زيني، أهلا بكم. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نزف داخل ما يسمى بالخط الأصفر، فيما أعاد الاحتلال طرح خطة تهجير المواطنين من غزة بمسمى جديد أطلق عليه الحركة الحرة. الأجهزة الأمنية تواصل حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إبنة غرب الخليل ضمن جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والإلكترونية. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي يدعو الدول المانحة إلى تقديم تمويل إضافي ومستدام لوكالة الأونروا بما يسهم في سد العجز المالي في موازنتها البرامجية ويضمن استمرارها في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين. مستوطنون يهاجمون منطقة المسعودية شمال غرب نابلس ويهددون إحدى العائلات هناك بالرحيل. قوات الاحتلال ترفع أعلامها على الطرقات في منطقة دوار البادية شرق مدينة جنين. مقتل شاب هو السادس خلال 24 ساعة الماضية بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل. دائرة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعة الذروة حيث يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، الدولار يصرف بثلاثة شواقل، أما الدينار يصرف بأربعة شواقل وثلاث وعشرين أكورة، واليورو يصرف بثلاثة شواقل واثنتين وأربعين أكورة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ على الأمن، والذي يأتيكم عبر أثير ومرئية إذاعة من 24. يسعدني أن أكون معكم أنا العقيد علي العمل في الإعداد والتقديم، ويرافقني طوال هذه الحلقة من هندسة الصوت محمد أبو قراء. في هذه الحلقة سنتناول موضوع السلم الأهلي في فلسطين تحت عنوان حين ينتصر العقل على الخلاف. ففي كثير من الأحيان لا تولد الأزمات في المجتمعات من حدث كبير أو صدام مباشر، ولا تبدأ المأساة بصوت رصاصة ولا بحرق ولا بخلاف كبير. أحيانا تبدأ بكلمة، كلمة قيلت في لحظة غضب أو سوء فهم أو خلاف بسيط كان يمكن أن ينتهي بمصافحة، فإذا به يكبر يوما بعد يوم حتى يتحول إلى قطيعة بين عائلات، أو إلى إصابات، أو إلى دموع أمهات فقدن أبنائهن. المؤلم أن مجتمعنا الفلسطيني الذي عرف عبر تاريخه الطويل يتعامل بقيم التسامح والتكافل والإصلاح بين الناس، نراه يتعرض اليوم لمشاهد مؤلمة، وفي ظل واقع يرزح تحت احتلال وضغط اقتصادي واجتماعي متواصل، يصبح الحفاظ على السلم الأهلي مسؤولية وطنية لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى يخوضها شعبنا. فكيف نحافظ على بيتنا الداخلي؟ ولماذا أصبحت بعض الخلافات تكبر بهذا الشكل؟ وأين دور العائلة ورجل الإصلاح ورجل الأمن؟ وكيف نعيد الاعتبار لثقافة التسامح والعفو؟ هذه أسئلة وأخرى نناقشها مع ضيفنا الكريم الكاتب والمؤرخ الفلسطيني وخبير السلم الأهلي الدكتور إدريس جرادات. دكتور، أهلا وسهلا بك، ويشرفنا أن تكون معنا اليوم.
1: سلامات لك وللأخوة المستمعين والمتابعين.
0: دكتور، يعني خلينا نحكي من البداية، ومن يتابع ما يجري في بعض القرى والبلدات الفلسطينية يلاحظ بأن بعض الخلافات تبدأ صغيرة جدا ثم تتدحرج إنجاز التعبير بشكل مؤلم وتترك آثارا كبيرة على المجتمع. كيف تصف واقع السلم الأهلي الفلسطيني اليوم؟ هل نحن فعلا أمام ظاهرة تستدعي وقفة وطنية ومجتمعية جادة؟
1: نعم أخي الكريم، طبيعة الظروف والمرحلة التي نمر بها، خاصة في ظل التقسيمات، تقسيم مناطق A وB وC، وهناك مناطق لا يوجد يعني سيطرة من قبل الكيان كاملة، وهذه حينما تحصل أي مشكلة لا يوجد رادع أو قوة تضبط الأمور في هذه المناطق، ومن هنا يتطلب حشد الجهود بكافة المجالات والصعد الرسمية والشعبية والأهلية لإشاعة السلم الأهلي والأمن والأمان. أخي الكريم، يعني انطلاقا من نظرية ماسلو في هرم الحاجات، نقسم الهرم للأساسية، الحاجات الأساسية ثم الأمن، وبالتالي قضية الأمن عامل مهم جدا في ضبط الأمور، حتى في صورة إيلاف قريش لإيلافهم بما معنى لأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وبالتالي عملية الأمن عملية ضرورية جدا لضبطها في ظل الظروف الحالية من كافة القوى والأجهزة الرسمية والشعبية والأهلية.
0: نعم، يعني دكتور، يعني خلينا نحكي بشكل تقريبا يعني موسع أكثر. حين نتحدث عن الواقع الحالي لا يمكن أن نتجاهل حجم الضغوط التي يعيش المواطن الفلسطيني يوميا. إلى أي مدى باعتقادك ينعكس الضغط الاقتصادي الاجتماعي والنفسي على طبيعة العلاقات بين الناس؟
1: نعم أخي الكريم، يعني هناك باللغة الإنجليزية مقولة فيلسوفية لأحد الفلاسفة، أنه الهانغري أنغري، حينما يكون هناك بطالة، هناك فقر، ضغوط اقتصادية، ضغوط اجتماعية، ضغوط سياسية إدارية، ضغوط وظيفية، كل هذه الضغوط وبالتالي تؤدي إلى الكبت، والكبت حسب نظرية فرويد يؤدي إلى تفريغ، إلى قهر، وهذا القهر هناك التعبير عنه بوسائل العنف المادي والعنف اللامادي. فطبيعة الظروف الحالية، نعم إنه عوامل الضغط المتنوعة تساهم في إشعال النيران وإشعال الفتن وإثارتها وتفريغ للضغط والكبت النفسي، هذا ظاهرة موجودة في مجتمعنا حاليا.
0: نعم، وهل يعود ذلك يعني، وأنت يعني لمحت في حديثك إلى الأوضاع اللي بنعيشها أو يعيش المجتمع الفلسطيني، الاحتلال الإسرائيلي يعني المتربص وهذا المسيطر على كل شيء في هذه الحياة، يعني باعتقادك هل الاحتلال يلعب دور أساس في تأجيج الخلافات الداخلية ما بين أبناء المجتمع الفلسطيني الواحد؟
1: نعم أخي الكريم، أنا أقسم الإجابة على هذا السؤال، محور يتعلق بالكيان الغاصب والاحتلال ومحور يتعلق بالمواطن نفسه حقيقة. نعم. يعني أنا كباحث من ناحية مهنية. نعم. قضية الحواجز والإغلاقات وإغلاق الطرق والمضايقة الاقتصادية ومطاردة العمال للحصول على لقمة العيش، المخالفات المرتفعة على الشوارع، الاعتقالات، إذلال السجناء، أخبارهم، كل هذه العوامل لها جانب مهم جدا في تأجيج وخاصة ما لمسناه في إحدى قرى شمال الخليل، هذا الجانب. نعم. الجانب الآخر يتعلق بالمواطن نفسه، حينما لا تكون هناك عقوبة للمواطن أيضا بزيد في غية، وقالوا ليش يا فرعون فرعنت، قال من كلة ما حدا يردني، وبالتالي مطلوب أنه تفعيل القوانين والأنظمة والتعليمات أن تكون صارمة في هذا الجانب. يعني كثير من الأشخاص بقول لك يا أخي ما هي نهايتها فنجان قهوة. نعم. نهايتها بدفع الكفالة وبطلع. نعم. فهذه العوامل عامل مهم جدا. جانب آخر أخي الكريم إذا سمحت لي، أنه كثرة الدوائر التي تعمل بالصلح والسلم الأهلي كمان هذا عامل مهم جدا. أنا كما يتعلق بالعشائر أستطيع تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام. نعم. قسم يعيش على آلام غيرهم من بني البشر. نعم. يبتز الناس ماليا واجتماعيا لتسيير أمورهم، وإذا لم يدخلوا في المشكلة يعقدوها ويصعدوها. نعم. وهناك محور يشتغل من أجل الجاه والوجه. نعم. أن نقوله أبو فلان بيشتغل وهذا خبرته في الإصلاح والسلم ضعيفة. نعم. وهناك محور حقيقة يشتغل لوجه الله تعالى. فأيضا ما يتعلق أخي الكريم بالأجهزة الأمنية كذلك، وكل جهاز له دائرة سلم أهلي. نعم. وهذا أدى لبعض المواطنين أن يشغل كل الأجهزة، وبالتالي يأخذ الوقت والجهد على حساب إيش أمور أخرى. نعم. فالمطلوب حقيقة توحيد جميع دوائر الإصلاح والسلم الأهلي في الأجهزة الأمنية ضمن برنامج إلكتروني موحد. نعم. إنه أي شخص دخل عند أي قضية وتم أخذ الوقت والجهد والطواقم اللي اشتغلت في هذا الموضوع أن يكون موثق، لأنه أنا حسب معرفتي إنه كثير من الأشخاص يتوجه إلى جهاز سين لمعرفته ببعض الأشخاص، ثم إذا لم يحل الموضوع بالسرعة يتوجه إلى جهاز صاد، وبالتالي يشتغل على أكثر من جهاز على قضية واحدة. نعم. وهذه تأخذ الوقت والجهد الكبير في ظل الظروف الحالية.
0: يعني دكتور، وأنت يعني الخبير ورجل الإصلاح معروف ما شاء الله عنك، يعني سمعتك يعني كما بقولوها بالسابقيتك، أنت إنسان يعني تعي ما يجري في الحياة، لذا كان يعني لنا أن نستضيفك في هذا اللقاء. أنت تحدثت يعني وحكيت أنه هناك عدة عوامل بتلعب دور أساس في تأجيج المشاكل ما بين الناس، بداية الاحتلال الإسرائيلي اللي يعني هذا بيمارس ضغوط على المواطن الفلسطيني، وأيضا بيلعب دور أساس يعني عندما تتدخل الأجهزة الأمنية في حل مشكلة معينة تراه يعني يسابق العائق الزمن يعرقل يعني عمل الأجهزة الأمنية. فأنت بتعرف بعض المشاكل يعني تحدث غالبيتها في المناطق يعني في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. الأجهزة الأمنية يعني بالرغم من ذلك تقوم بكل المحاولات، كل ما لديها من طاقات من أجل الوصول، وبل لا يتوقف الأمر عند ذلك، تقوم بتوجيه الناس المحترمين، الناس الواعيين بأنهم يتدخلوا ولوقف هذه المشكلة أو ذاك النزيف إن جاز التعبير. وأيضا كمان أنت تحدث بأنه في عندك ناس لا تريد الخير لهذا البلد، يعني بهمهم مصالحهم، بهمهم أنهم يشتغلوا وفق يعني أهوائهم. اليوم وزارة الداخلية معالي وزير الداخلية قبل أو يعني بمرسوم رئاسي أصدروا يعني قرار أو أصدر قرار باعتماد لجان السلم الأهلي أو دوائر سلم أهلية تابعة للأجهزة الأمنية لكي يعني تقف إلى جانب المواطن، تساعد رجال الإصلاح اللي يعني مثلكو ناس بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه من أجل يعني التخفيف يعني الأعباء على المواطن. هناك دائرة مختصة تابعة لوزارة الداخلية، شباب رائعين بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه.
1: أخي الكريم، أنا أدرك هذا الكلام، أن هناك دائرة في جهاز الأمن الوقائي، دائرة في جهاز المخابرات، دائرة في الشرطة، دائرة في الأمن الوطني. أنا أقصد إنه هذه الدوائر توحد في نظام إلكتروني واحد.
0: هي موحدة دكتور، هي موحدة ويعملوا كخلية نحل مع بعضهم. قبل فترة كنا نستضيف مدير دائرة السلم الأهلي العميد باسم واكد، وهو من الضباط اللي تم اختيارهم بعناية من أجل يعني السير في هذا يعني في هذا المجال، لديه الخبرة وتم اختيار ضباط عظام من بقية من كامل الأجهزة الأمنية بيقوموا بدورهم على أكمل وجه. ويعني حكى أنه خلال الفترة السابقة استطعنا أن نوقف يعني مشاكل كثيرة كادت أن تكبر وأن تتحول إلى ما لا يحمد عقباه. على صعيد الأجهزة الأمنية أكيد، على صعيد الأجهزة الأمنية أكيد دكتور
1: الكلام اللي تفضلت فيه جميل وملموس على أرض الواقع، ولكن استثمار للوقت والجهد. حتى مطلوب أنه يكون هناك جهاز رادع مساند لدوائر الإصلاح. على سبيل المثال، حينما تقع جريمة قتل، هناك يبلشوا أهل المقتول بعمليات الحرق والتدمير والتخريب. هذا اقتصاد وطن، اقتصاد قومي، وبالتالي حينما يدمر ملايين بالملايين، مسؤولية من؟ هذا مطلوب، خاصة في أول 3 أيام اللي بيعتبروها العشائر أيام يعني مسربات ومهربات. مهما يحصل فيها لا يؤخذ بالحسبان. هذا الاقتصاد حينما يدمر مطلوب حماية، مطلوب قوة أمنية أن تحمي هذه الممتلكات بالسرعة الممكنة. نحن نقدر الظروف الموجودة حاليا وعدد الأفراد اللي يعني بيسارعوا لضبط الأمن، والله يعطيهم العافية وجهودهم مشكورة، ولكن تكون المشكلة أكبر من طاقتهم. إذن حينما تحصل مثل على سبيل المثال ما يحصل في بيت عمر، نقول الله يهدي النفوس ويجيب الأمور سلام ويجيب الأمور لخير. أنا بعرف أشخاص لا يستطيعوا الخروج من بيوتهم لغاية هذه اللحظة، وبالتالي جرائم القتل والتخريب والحرق

0: التدمير، هذه تنعكس على المجتمع عامة، لأن هذا اقتصاد وطن أخي الكريم. فمطلوب من الأجهزة الأمنية والشخصيات العشائرية والمؤسسات الرسمية والشعبية والأفراد ولكل مناضل شخص وكل من لديه ذرة انتماء في هذا الوطن أن نحمي هذا الاقتصاد. أن مثلا حتى شرعا ولا تزر وزر وازرة أخرى، شخص ارتكب جريمة قتل الآن يحاسب هذا الشخص، ما ذنب الجد الرابع أو الجد الخامس أو العائلات الممتدة تجاه هذا الشخص؟ هل شاورهم؟ هل أخذ رأيهم؟ وبالتالي هذا التدمير، وأنا أتحدث عن ثلاث محاور أساسية: محور التخريب والحرق والتدمير للممتلكات والعقارات والمصانع والبضائع، وهذا اقتصاد وطن. المحور الثاني الجلاء، ما ذنب الأطفال وكبار السن والمرضى والنساء تجاه شخص سفيه راح ارتكب جريمة قتل مثلا؟
1: نعم.
0: إذن هذا الجلاء كمان يجب وضع حد له. الجانب الآخر المبالغ المالية، للأسف الشديد بعض الأشخاص اللي بيعملوا في العشائر يبتزوا صاحب الشأن ماليا، انه من خلال ارهاقه بالسيارات، انه يضطر يبيع املاكه، يبيع بيته خاصه مثلا قريب هذا الشخص، والده او اخوه او اي شخص قريب منه، من اجل ان يلبي متطلبات الجهه. ماذا يعني ان تكون الجهه 1000 شخص؟
1: نعم.
0: على حساب من هذه الجهه ان تكون 1000 شخص؟ اذا ربما اقتصار الجهه على حمول السياره او سيارتين، لانه المتحدث واحد او اثنين.
1: نعم.
0: لماذا هذا الجمهور الكبير جدا؟
1: نعم.
0: وبالتالي مطلوب تقنين العملية، عملية الإصلاح، سواء في الطيبة أو في العطوة أو في الحماية. يعني هذا عامل مهم جدا أخي الكريم في ظل الظروف الحالية، وإحنا لا نقلل من شأن أي شخص.
1: نعم.
0: يسعى للمصلحة العامة، الله يعطيه العافية وفي ميزان حسناته، ولكن كلنا نطمح إلى السلم الأهلي وإلى الأمن والأمان في مجتمعنا الحالي.
1: يعني
0: يكفينا الضغوطات من الكيان الغاصب.
1: صحيح. يعني
0: نهك نفسنا بالضغوطاتنا الذاتية.
1: نعم دكتور، يعني كمان خلينا نوضح الصورة يعني أكثر. في خلال لقاء خلال الفترة الماضية بمسؤول السلم الأهلي عندنا بوزارة الداخلية، وتحدث أنه كديش أنه طبيعة العمل اللي عم بيقوموا فيه هو شاق. أنت بيقولوا أنه دائما هم عم بتواصلوا مع ناس يعني فيهم ثقة، الناس بتثق فيهم، وأيضا يحوزوا على احترام الجميع، وأنت من بينهم دكتور. كما تفضلت، إحنا بحاجة فعليا أنه ننظم هذه العلاقة. رجل الإصلاح يجب أن يكون دائما هو مساند لرجل الأمن، وهنا بنخص مثال رجل الشرطة اللي بيقوم بتطبيق القانون، ويعني القضاء هو دائما الفيصل ما بين المتخاصمين، ورجل الإصلاح يعني هو وسيط بحق يعني يوقف يعني يساعد في وقف النزيف. ودائما يعني عندما يخطئ أي إنسان، سواء كان خلينا نحكي عندما يخطئ أي إنسان، أكيد بكون الفيصل بينه وبين خصمه هو القانون. لو احتكمت الناس إلى القانون دكتور، هل هذه المشاكل في إلها داعي؟
0: أخي الكريم، عملية الاحتكام للقانون حسب رأي نبض الشارع إحباله طويلة.
1: نعم.
0: إنه في محامي، في محاكم، هذه المحاكم تحتاج إلى وقت، وبالتالي الناس معنية بالحلول السريعة. أنا مع القانون، مع حكم القانون والقضاء، بالإضافة إلى مساندة عشائرية.
1: نعم.
0: أسبق مع دخول السلطة الفلسطينية تم عقد، أنا نفسيا أشرفت على عقد مؤتمر للعشائر، وحضروا وجهاء وممثل السيد الرئيس وقتها، وكانت دائرة العشائر في غزة، وتم عقد المؤتمر، وكان هناك توصية سيتم عقد بإذن الله المرحلة المقبلة مؤتمر للعشائر أيضا، نشرف عليه بالدراسات علمية أكاديمية، أن يكون هناك مأسسة عمل الإصلاح والسلم الأهلي.
1: نعم.
0: كيف؟ الآن كثير من الناس يا أخي نفوذهم المالي قوي، وبالتالي

0: يفرضون نفسهم وشخصيتهم، ولكن سلوكهم الأمني أو الأخلاقي غير سليم. مثلا على سبيل المثال الآن المطلوب المؤسسة أن تكون هناك ملتقى أو دائرة رسمية، هذه الدائرة تعطي تختار أشخاص للسلم الأهلي،
1: نعم.
0: تقوم بتدريبهم على فن التفاوض والإصلاح وإجراءات وآليات ومعززات السلم الأهلي، جيد،
1: نعم.
0: وبالتالي أن يأخذ بطاقة مصلح، يعني باللغة الإنجليزية social reformer،
1: نعم.
0: اللي هو إنه مصلح اجتماعي،
1: نعم.
0: هذا المصلح بيكون خاضع لمعايير أمنية ومعايير اجتماعية، وبالتالي مؤهل لأن يحمل بطاقة مصلح ضمن نماذج وإجراءات رسمية محوسبة.
1: نعم.
0: يعني كثير من الناس أنا بعرف بأخذوا 10 و20 و30 ألف دينار لحل قضية معينة،
1: نعم.
0: وإذا ما دخل في القضية يعقدها، وبالتالي مؤسسة العمل ضرورة ومهمة وطنية في ظل الظروف الحالية. أن يصدر فخامة السيد الرئيس فرمان بتأسيس دائرة عشائر، وهذه الدائرة أن تكون مؤسسة رسمية لها موظفين يقوموا في كل محافظة بتدريب واختيار وانتقاء أشخاص ضمن معايير معينة، وعقد ورش عمل لهم وتدريبات ولقاءات دورية وتزويدهم بنماذج حتى يكون في كل قرية وفي كل مدينة لهم دور، في خاصة في ظل الإغلاقات والحصار والبوابات الحديدية على مداخل القرى والبلدات والأحياء.
1: نعم، يعني حسب المعلومات وكمان كما تحدثت لك دكتور أنه هناك دائرة سلم أهلي موجودة في وزارة الداخلية مكونة من جميع الأجهزة الأمنية، طبعا هاي الدوائر لها تواصلها مع رجال الإصلاح من مختلف فئة، يعني من في غالبية المحافظات عندما يتم اختيار رجل إصلاح يتم اختياره بعناية، يعني عناية كبيرة، وزي ما تفضلت أنت يعني أنه اليوم موضوع أنه حتى الناس باتت دكتور تلجأ إليهم، لأنه فعلا زي ما تفضلت أنت في عندك ناس عم بيحاولوا يتجبروا بالناس، بيبتزوهم بذيك عليهم، وانت حكيت انه بالسابق كان في ناس او ما زال البعض يعني اذا انا لم احصل على اللي بدي اياه ممكن كما تفضلت وحكيت ممكن المشكلة تتعقد. اليوم في شباب، في كمان ناس معاونين أو بتواصلوا معهم شركاء وليس معاونين، شركاء لهم من المجتمع الفلسطيني، الناس المشهود إلها بالخير بتواصلوا معهم بحلوا مشاكل معقدة. المشكلة اللي تحدثت عنها في بيت أمر فعلا دكتور إنه بحاجة إلى تضافر الجهود ما بين رجل الأمن و أو الأجهزة الأمنية ورجال الإصلاح بأنه هاي المشكلة لازم نحط لها حد، وفعلا لازم أهلنا في يعني طرفي الشجار ناس يعني مشهود لهم بالخير، ناس من يعني عائلات عريقة. أصلا كانت هاي الناس لما يعني كانوا منشد لبلدان يعني أخرى، يعني إحنا نستغرب اللي عم بيصير، ولكن يعني أنا وأنت وكل إنسان يعني إحنا متأكدين إنه هذه العائلات العريقة اللي إحنا بنحكي فيها وفي غير يعني في أكثر من مشكلة حدثت في الوطن حقيقة، يعني الملاحظ بأن هناك بوادر إنه العقل هو الآن يعني رح يمسك زمام الأمور، وإن شاء الله يعني نتمنى لهم الخير وتعود يعني الحياة إلى طبيعتها، هم أهل النسب، إخوة، أولاد بلد، أولاد وطن، ما يبكيهم يبكينا، ما يحزنهم يحزننا، ما يفرحهم يفرحنا، أليس كذلك دكتور؟
0: نعم أخي الكريم، حقيقة أن بلداتنا وقرانا عموما وعشائرنا جميلة وراقية ورائعة، ولكن هناك بعض يعني أمر طبيعي جدا أن يكون هناك بعض الشواذ، بعض الأمور التي تخرج عن القاعدة. إحنا نقول للحكماء، للختيارية، لعمداء العشائر، نقول لرجالات الإصلاح في كل بلد
1: دكتور احكي من السماعة.
0: إلا يكون فيها يعني زجاجة عطر أخي.
1: نعم دكتور احكي معنا من السماعة الداخلية.
0: العطر هذه أن تعطر الأجواء وتعطيها الرائحة الزكية. وأمر طبيعي أن يكون هناك أجلكم الله مصرف أن نعمل على تضييق قنوات الصرف وخاصة خلينا نقول محاور الصرف. وبالتالي الخير بعم الجميع. فحينما بصدق أخي الكريم حينما تحصل أي مشكلة في أي بلد تنعكس على المحافظة وعلى الوطن عموما من موظفين من أجهزة من عشائر من عائلات من نسب بكل إحنا نسيج اجتماعي متشابك وقرية صغيرة باعتبار فلسطين فيها خلينا نقول التزاوج فيها المصاهرة والنسب والحسب بكل الجوانب. فإحنا بنقول ربنا يهدي النفوس ونتمنى السلامة للجميع. نتمنى أن يكون تحديد مبالغ مالية محددة لأنه كل قضية يكبر المبلغ المالي ويزيد عن حد حسب قوة الطارد والمطلوب. وبالتالي مطلوب ضبط هذه الأمور من الجميع، مطلوب إعلاميا، مطلوب اجتماعيا، إداريا، وظيفيا، مطلوب حتى على مستوى الصعيد النفسي والاجتماعي، على مستوى دوائر الإرشاد أيضا في المدارس والمؤسسات، على مستوى وزارة الأوقاف، دوائر الوعظ والإرشاد أيضا. فأخي الكريم العملية مسؤولية مجتمعية، العملية مسؤولية الجميع، لا تقتصر على جهة أو فئة محددة سواء كانت رسمية أو شعبية. ومن هنا أنه تم إصدار كتاب حقيقة اسمه الصلح العشائري وحل النزاعات في فلسطين.
1: نعم.
0: وهذا الكتاب مرجع للباحثين والدارسين، هذا إعدادي وإشرافي لهذا الكتاب. أن يطلع على الكتاب وهو بمنهجية علمية من حيث الجذور التاريخية، مصطلحات القضاء العشائري والإصلاح، إجراءات العطوة والطيبة، إجراءات زرع الخير والمحبة في نفوس الآخرين.
1: نعم.
0: وبالتالي على استعداد أخي الكريم أن نقوم بعقد ورش عمل لكل رجالات الإصلاح اللي يصيروا ضمن فن التفاوض بمنهجية علمية ونماذج مضبوطة تكون مرجع للدوائر الرسمية.
1: نعم دكتور، يعني بما أنه أنت تحدثت عن الإصدار الحديث اللي أنت قمت بتأليفه دكتور، خلينا يعني نعود بالذاكرة إلى الوراء، نجد يعني أن المجتمع الفلسطيني بالسابق كان يمتلك أدوات قوية لحل النزاعات قبل أن تتفاقم. كيف كان الآباء والأجداد يديرون خلافاتهم وشو اللي كان بيميز هذيك المرحلة أو هذه المرحلة عن تلك؟
0: نعم أخي الكريم، جذور الصلح العشائري في فلسطين خلينا نأخذ أواخر العهد التركي حينما كان الشيخ عيسى ابن عمر هو منسب، والمنسب يعني تختص في قضايا العرض. وهناك
1: دكتور بس حكينا عن السماعة الداخلية. دكتور حكينا عن السماعة الداخلية.
0: نعم
1: حكينا عن السماعة الداخلية، السماعة الداخلية وليس الخارجية.
0: نعم أخي الكريم، إنه كان هناك منشد اللي هو في أواخر العهد التركي لعيسى ابن عمر في دورة.
1: نعم.
0: وبالتالي دورة تعتبر مختصة في قضايا العرض والشرف. سامعني أخي الكريم؟
1: نعم تفضل.
0: هذه القضايا الشرف والعرض، ثم هناك قضايا مناقع الدموم. مناقع الدموم اللي هي الجردات في سعير، المناصرة في بني نعيم، الحشية دار زين في يطة، خلينا نقول الحوامدة في السموع، الطل في الظهرية، بالإضافة إلى صف العملة.
1: نعم.
0: اللي هي بتزعموا بيت أولى ما يسمى بصف العملة. هذه التوزيعة العشائرية من أواخر العهد التركي كان لهم نظام يحترموا بعضهم. كان هناك ما يسمى يعني إذا راح أي شخص وأخذ عطوة لا يجرؤ أي شخص أن يدخل في الوجه، بسموها جاه ووجه، وبالتالي كان الوجه محمي بأربعة أضعاف. وبالتالي الكل معه. لكن اليوم للأسف الشديد دخل على الخط رجالات ليس لهم علاقة بالصلح العشائري من باب المركز الوظيفي، من باب المصلحة، إنه يعني إنه جاه ووجه، من باب الذات الاجتماعية، وبالتالي ليس لديه علم في الأمور العشائرية، مما أدى إلى أن تكون الأمور باهتة. ولكن حينما ترجع الأمور إلى الشخصيات الحقيقية المتوارثة في الصلح العشائري ومجالس الإصلاح ترجع الأمور إلى نصابها. وبالتالي المطلوب الآن من خلال دائرة العشائر التركيز على الأشخاص الذين لهم خلينا نقول ضلع كبير ومعرفة وخبرة في الأمور العشائرية، وأن يكون لهم إسناد من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل المحافظ، وتنفيذ قراراتهم بجزم لأنه بكون قراراتهم للمصلحة العامة. هذه العوامل مجتمعة نفسية وتربوية واجتماعية ووظيفية وإدارية واقتصادية أيضا تساعد على ركائز السلم الأهلي، وأن يكون مدعوما من قبل خلينا نقول دوائر السلطة الرسمية.
1: نعم، يعني دكتور أنت يعني من خلال حديثك توجه رسالة إلى الإخوة في دائرة السلم الأهلي التابعة لوزارة الداخلية بأنهم فعلا يعني الدور اللي هم عم بيقوموا فيه هو دور حلو يعني كثير عظيم ومشرف، ولكن يعني هناك دعوة من الدكتور إدريس جرادات بأنه أن يتم انتقاء الأشخاص الذين يمثلون السلم الأهلي أو من يعني أو شركائهم من المجتمع الفلسطيني أو الخبراء في مجال السلم الأهلي، يعني أنه حقيقة أنهم يختاروا الأشخاص المناسبين. وأنا كمان مرة دكتور هم حريصين على ذلك، وأنا لست بصدد يعني أن أجيب عنهم، ولكن هم حريصين على ذلك. والدليل أنه في كثير من القضايا إحنا يمكن بنشوف في مشكلة مشكلتين حاليا تحتاج إلى حل، ولكن كما وصف إلي مدير دائرة السلم الأهلي العميد باسم واكد بأنه مئات القضايا اللي يعني تم حلها ويعني وضع حد إلها بطرق سلمية طبعا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الاختصاص، لكن بتعرف يعني ما في الكمال لله، في هناك بعض القضايا تحتاج إلى مزيد من الجهد. وأنت اليوم يعني عم بتوجه رسالة لهم بأنه كمان محافظة الخليل وغيرها تحتاج إلى أن يكون التواصل معهم أكثر، وأنه أن يتم اختيار الأشخاص الذين يمثلون السلم الأهلي بعناية، ليس كذلك؟
0: نعم أخي الكريم، ما تفضل فيه جيد. نحن لا نقلل من قيمة أي عمل، ولكن نطمح للأفضل. هناك مصطلحات عشائرية غير مفهومة للبعض، يعني مثلا مناطق الشمال الفلسطيني غير مفهومة إلهم، فبالتالي حينما تحصل أي مشكلة بين شخص من الجنوب محافظات الجنوب مع الشمال الفلسطيني هناك مصطلحات غير مفهومة وغير واضحة إلهم، وبالتالي يقع في مطب. المطلوب مثل ما ذكرت مأسسة العمل العشائري على صعيد أن يكون دائرة مساندة للأجهزة الأمنية وليس بديلا عن السلطة المدنية. أنا هذه نقطة بضع تحتها خطين، أن تكون العشائر مساندة ومساعدة وليست بديل. لأن بصراحة التوجه الآن في محافظة الخليل لبعض العشائر أن تكون بديل، وهذا أمر مرفوض كليا. نحن نقول أن تكون العشائر مساندة، رجالات الإصلاح دعم وإسناد، رجالات القانون في المجتمع المحلي خارج نطاق المحاكم أن يكون لهم أيضا دور إسنادي في الموضوع من خلال توضيح بعض الملابسات حول قضية معينة. يعني القضايا كثيرة، المجتمع مشاكله كثيرة، أمر طبيعي جدا، قضايا كثيرة في المجتمع بتحصل. في كثير عندك هناك مؤسسات الجندر، مؤسسات الجندر وحقوق الإنسان. نعم. للأسف الشديد بوجه لهم رسالة. نعم. من على هذا المنبر، يا أخي مقابل حفن الدولارات لا يشتغلوا إلا في الحقوق، فأين الواجبات؟ يعني لنسأل مدير أي مؤسسة يتلقى برنامج أو دعم من المؤسسات والدول المانحة، أنت تشتغل على المرأة وعلى الطفل من باب الحقوق، أين الواجبات؟ لماذا لا تشتغل على الواجبات؟ هذا السؤال يجب أن يوجه إليهم، لأنه الدعم مشروط، وبالتالي أخي الكريم حجم الدعم يقدر ب 851 مليون دولار لهذه المؤسسات فقط موجهة للطفل والمرأة. هل هي دعم لله؟ صدقة لا إطلاقا، وإنما هي للإجابة عن سؤال أو جمع بيانات حول ظاهرة معينة أو تحقيق هدف لهذه المؤسسات. وللأسف الشديد من هو الضحية؟ هو المجتمع ككل. فمطلوب من كل السادة الباحثين والدارسين والأكاديميين وطلبة العلم ورجالات الإصلاح والسلم الأهلي والأجهزة الأمنية أن تفهم حقيقة هذه المؤسسات، أن تجير أعمال الدعم للصالح العام، أن تكون للواجبات. صحيح علينا حقوق ولدينا واجبات أيضا، على المرأة حقوق وعليها واجبات. كثير من المشاكل، من أين تأتي المشاكل؟ تأتي إما من الأطفال، طلاب المدارس بتشاجر وبتمتاز، أو من النساء، وبالتالي معظم مشاكل المجتمع تنحصر بالطفل، بالمرأة، أو بالسرقات، أو بالضغوطات المالية والنصب والاحتيال. فهذه المشاكل المجتمع تحتاج إلى خطة عمل للعمل ضمنها، وهذه خطة العمل تتطلب جهود واضحة، جهود مجتمعية، جهود كبيرة، لأن ليست جهة معينة وإنما مسؤولية الجميع.
1: نعم، يعني أيضا هاي رسالة أيضا لرجال الإصلاح، أيضا رسالة لجهات الاختصاص بأنه دائما يعني هناك حقوق وواجبات، أيضا في الأسرة كمان لازم أنه دائما الأسرة تحافظ على تماسكها، يعني تحفظ كرامتها، يعني المشكلة الصغيرة أن يتم يعني حلها داخليا يعني قبل ما تكبر. دكتور حنا، يعني نخسر شاب أو يصاب،
0: بدي أوجه رسالة عن مواقع التواصل الاجتماعي إذا سمحت لي.
1: نعم.
0: من خلال أي مشكلة تحصل بين اثنين، لنفترض مثلا أي شخص من الجرادات مع عشيرة ثانية، للأسف الشديد مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي أنا بقول لك افزعوا طوشة بين الجرادات وبين عشيرة سين. طب يا أخي كل الجرادات شرق، فهذا محور شر، محور فتنة، محور تحريضي. فهذه خلينا نقول مواقع صفراء. فنحن نوجه رسالة للأجهزة الأمنية أن تتابع مجموعات الواتس ومواقع والمنصات التي تحرض على الشر. يا أخي لتحصر المشكلة بين اثنين، هو كل أبناء العشيرة بدهم يقاتلوا؟ فهذه رسالة من خلال هذا المنبر الجميل الرائع الراقي، أن نوصل رسالة بمتابعة منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك ومجموعات الواتس التي تحرض على الشر ومن خلفها، لأنه في كثير منها صفحات مشبوهة أخي الكريم. وأما رسالتنا للعشائر، نقول يا إخوان، رحم الله الحاج نادي جرادات، كان يدفع من جيبه ويرفض أنه يأخذ أجرة السيارة ويصلح من ماله عدة وترك بصمة محفورة على الصخر في الإصلاح والصلح. للأسف الشديد يا من تبتزون الناس بأموالهم، اتقوا الله. يعني ألا يكفي أنه واقع في ورطة أو مشكلة إلا أن تبتزوا ماليا؟ فنقول لماذا لا يطيب لبعض الناس إلا أن يعيشوا على آلام غيرهم من بني البشر؟ أين أنتم يا رجال الإصلاح؟ أين أنتم يا أبناء العائلات؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ وهذه مقولة معروفة يعني من زمن الصحابة، أليس فيكم رجل رشيد؟ وبالتالي مطلوب من الرجل الرشيد الذي يساند الخير والحق والممارسات الإنسانية والممارسات الإيجابية الفضلة، بعيدة عن الشر وتخريب الممتلكات، وبعيدة عن التدمير والإساءة للاقتصاد الوطني، لأنه هذا اقتصاد وطن في النهاية. لأنه حينما تخرب مصنع وبالتالي أنت تدمر أيدي عاملة وتدمر باب رزق للعائلة. وبالتالي لنكن مغلاقين لمحور الشر، ونكون مساندين وداعمين لمحور الخير. والكل مسؤول، سواء كان في أجهزة أمنية، مؤسسات رسمية، شعبية، أفراد، مؤسسات، كل حسب جهده واجتهاده، لننعم بمجتمع آمن ومجتمع الأمن والأمان والخير إن شاء الله.
1: وهذا ما نتمنى على أبناء شعبنا، يعني من كل أبناء شعبنا، أن يكون كل واحد فينا لازم يكون عنده الشعور بالمسؤولية، سواء كان قاضي أو قاضي عشائري أو رجل مسؤول أو إنسان عادي. استفتي قلبك، هذا المجتمع الفلسطيني هو مجتمع يعاني الأمرين إنجاز التعبير. هذا المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى أن يكون دائما يعني متحد مع بعضه، كل المؤثرات الخارجية، كل من أيها الإنسان الفلسطيني، عندما تشعر أو استفتي قلبك في من تختار بأن يقف إلى جانبك في حل مشكلتك. دكتورنا، حين نخسر شاب أو يصاب إنسان أو يعني تحرق ممتلكات بسبب نزاع داخلي، فإن الخسارة لا تقف يعني عند حدود عائلة واحدة. برأيك ما هو حجم الأثر اللي بتتركه هذه النزاعات على المجتمع الفلسطيني بأكمله؟
0: نعم أخي الكريم، ما تفضل فيه جميل ورائع ومعلومات راقية. حقيقة أنه أي تخريب هو تخريب للمجتمع بشكل عام، وأي نجاح في وقت الفتنة هو سيادة أمن وأمان للجميع. هذه نقطة جوهرية. لنفترض حينما تحصل أي مشكلة في مدينة الخليل، من المتضرر؟ الجميع. كل من يعني الجميع متضرر، وبالتالي حينما يكون هناك سلم أهلي تكون الفائدة والربح المادي والمعنوي أيضا، وأنا في رأيي الربح المعنوي أهم من الربح المادي. الربح المادي يعوض والخسارة المادية تعوض، ولكن المعنوية صعب إنها تعوض. خاصة إنه في ظل الظروف الحالية وفي ظل انتشار مواقع الفيسبوك والذكاء الاصطناعي، نلاحظ إنه هناك حملات إساءة وتشهير وتأجيج وإشعال النيران، وبالتالي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه المواقع تحتاج إلى وقفة جادة من قبل البحث الجنائي ومن قبل أجهزة الأمن في السلطة، أن تكون العقوبة رادعة. يعني أنا أذكر أن تكون عقوبة العشائر لا تقل عن 50,000 أو 100,000 دينار لكل شخص مغرب يبتز الناس ماليا أو اجتماعيا أو نفسيا أو تشكيك أو تشويه، لأن العقوبة المادية مهمة جدا في هذا الجانب. يعني أنه الرسول يقول نصرت بالرعب، الرعب المادي مهم جدا، الرعب الاقتصادي خلينا نقول للأشخاص الذين يقصدون ويقتصدون دمار وتشويه المجتمع.
1: دكتور، يعني خلينا نروح لطرف أساسي في معادلة حماية المجتمع، وأنت في بداية حديثك نوهت لهذا الموضوع، وأنت يعني عندما توجه حديثك توجه بعين الاهتمام، بعين لأنك ترى فيهم الثقة، ترى فيهم أنهم هم دائما عندما تحتار الناس هم الفيصل وهم الذين يتدخلون لفض النزاع سواء هنا أو هناك. كيف تنظر حقيقة إلى الدور اللي بتقوم فيه الأجهزة الأمنية والشرطة في حماية السلم الأهلي، وفي كثير من القضايا يكون دائما يعني أنت بتشوف دائما التدخل سريع والفارق بين احتواء المشكلة أو انفجارها، يعني يعني هذا بيلعب دور أساس في أنك تخمد هاي المشكلة أو يعني تسيطر عليها. بتشوف دائما رجل الأمن عندما يعني عندما يحدث هناك شجار، ترى أول من يصل هناك رجل الأمن، يقيم ليالي، يقف في البرد، يقف في أشعة الشمس. هل يدرك المواطن، ويعني نحن على ثقة بأنه المواطن الفلسطيني بالنسبة له يرى في رجل الأمن دائما هو الإنسان الذي يعني بحس فيه وبشعر فيه، هل حقيقة برأيك يدرك المواطن حجم المخاطر والمسؤوليات اللي يتحملها رجل الأمن أثناء معالجة النزاع أو المشكلة؟
0: أخي الكريم، يعني بداية من هم أبناء الأجهزة الأمنية؟ هم أولادنا وإخوتنا وجيراننا وأصدقائي وأبناء شعبنا في النتيجة. يعني مش جايين من الهولولولو، هم من أبناء هذا الشعب وأبناء عائلات وأسر من هذا الشعب، وبالتالي حضورهم يعني لا أحد يقلل من قيمة المشاركة والمساندة، ولكن بحاجة إلى دعم وتعزيز أكثر، أن يكون هناك يعني قوة مساندة لهم. يعني على سبيل المثال في سعير يوجد مركز شرطة،
1: نعم.
0: عدد الأفراد بسيط،
1: نعم.
0: حينما تحصل أي مشكلة، ولكن حينما يشعر الشخص أنه خلف الشرطة قوة أمنية، قوة أمنية يعني تعاقب وتردع من لا ينفذ التعليمات والأوامر، هنا بيصير عند المواطن أنه يحسب حساب. وبالتالي أنه نساند وندعم أبنائنا، لأنهم في النتيجة هم أبنائنا، يعني أن ندعمهم ونساندهم بكل المواقف. والشعور حقيقة أنا شاهدت في أكثر من مرحلة، حينما تصل القوة المشتركة إن يكون إلها الفضل الكبير في فض النزاع بالسرعة الممكنة،
1: نعم.
0: والله يعينهم في هالظروف اللي هم بيعيشوها، لأنهم هم بشر زينا زيهم، وطبيعة وظيفتهم ومهنتهم لهذا الغرض.
1: يعني كمان أنا بضم صوتي لا صوتك دكتور، يعني كل التحية لرجال الأمن، الشرطة وبقية والأخوة في الأجهزة الأمنية الأخرى، وأيضا التحية لكل رجل إصلاح ورجل عشائر بحب هذا البلد، بحب هذا الوطن، بحب هذه الناس، اللي يعني جميعهم اللي بيبذلوا جهود يعني مضنية، جهود عظيمة، جهود لا تقدر بثمن. عندما يرى المواطن الفلسطيني رجل الشرطة أو الأمن موجود يعني في بلد لفض نزاع، أكيد يبتسم له قلبه وعقله. ويعني أطفالنا اليوم دكتور، يعني أنت بتلاحظ كثير من الأحيان بنشوفهم دائما أول ما يلتف حول رجال الأمن هم أطفالنا، اللي وكأنهم بيرسلوا لهم رسالة بيقولوا لهم أنتوا الأمل ومعقود عليكم يعني أشياء كثيرة. فعلا كل التحية والاحترام لهؤلاء الرجال الكبار اللي دائما بيسهروا على أمن وراحة المواطن الفلسطيني وأمن البلد. يعني بعد هذه الرحلة دكتور، يعني سؤالنا الأخير إليك، وما بين الواقع والتحديات والحلول، نصل إلى رسالة، ورسالة مهمة جدا التي يعني نريد منك أن توجهها لكل فلسطيني في هذا البلد، لكل طرف في أي خلاف، لكل شاب قد يعني تدفع لحظة غضب إلى قرار يندم عليه لاحقا، شو بتوجه لهم رسالة؟
0: رسالتي إلى بعنوان إلى رجال الله. رجال الله، كل إنسان، كل فرد، كل مواطن، كل مؤسسة، كل دائرة، كل جهاز أمني، أن يتقي الله وأن يضع مخافة الله أمام عينه، وأن لا يتحيز لموقف على حساب موقف آخر، وأن تكون هجرته لصالح أمن وأمان المجتمع، لأنه في مثل شعبي بقول نام يا جاري بخير لأنام أنا وياك بخير، والأمن والسلام للجميع.
1: يعني دكتور إدريس جرادات، الكاتب والباحث والمؤرخ الفلسطيني وخبير السلم الأهلي، يعني كان بودنا أنه إحنا نحكي معك أكثر وندردش أكثر في هموم الناس، في هموم ما يعاني المواطن الفلسطيني من تحديات كبيرة. شكرا لك على كل ما تقدمت به من معلومات قيمة، ونتمنى من الله أن يعني أن يأخذ كل من وجهت إليه رسالة بعين الاعتبار لأهمية تعزيز السلم الأهلي في هذا الوطن. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، استمعنا اليوم إلى قراءة عميقة في الواقع الفلسطيني، لواقع السلم الأهلي الفلسطيني، وتوقفنا عند التحديات التي تواجه مجتمعنا، بدءا من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مرورا بتأثير الاحتلال الإسرائيلي، ووصولا إلى الخلافات التي قد تبدأ صغيرة لكنها تخلف آثار كبيرة. كما أكدنا على أهمية دور الأسرة ورجال الإصلاح والمؤسسات المجتمعية والأجهزة الأمنية التي تبذل جهودا كبيرة لحماية الناس ومنع تفاقم النزاعات، إلى جانب أهمية إعادة إحياء ثقافة التسامح والحوار والعفو بين أبناء المجتمع الواحد من أجل تماسك المجتمع الفلسطيني وحماية النسيج الاجتماعي. مرة أخرى نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكاتب والمؤرخ الفلسطيني وخبير السلم الأهلي دكتور إدريس جرادات على ما أقدموا من رؤى مهمة وإضاءات قيمة. كما نشكركم مستمعينا ومشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من نوافذ على الأمن. دمتم في رعاية الله وأمنه.
2: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء من إعداد وتقديم العقيد علي العملة.
3: أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2، القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3، الخليل، غزة. 105.6، نابلس. 107، أريحة. 107.6، جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم هدي أبو زيني، أهلا بكم. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نصف داخل ما يسمى بالخط الأصفر، فيما أعاد الاحتلال طرح خطة تهجير المواطنين من غزة بمسمى جديد أطلق عليه الحركة الحرة. الأجهزة الأمنية تواصل حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إدنا غرب الخليل ضمن جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والإلكترونية. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن أن الامتحان المقرر يوم السبت القادم والذي يتضمن مبحثي التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه، الجلسة الأولى سيعقد إلكترونيا من خلال تطبيق وايز سكول داخل القاعات، وسيتم الإعلان خلال اليومين القادمين عن تعليمات مفصلة بخصوص ذلك. نادي الأسير يقول إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف طلبة الضفة الغربية، حيث اعتقلت 4 طلاب من المرحلة الثانوية خلال فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة، فيما بلغ عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلوا قبل وخلال العام الجاري 65 طالبا وطالبة. عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي يدعو الدول المانحة إلى تقديم تمويل إضافي ومستدام لوكالة الأونروا بما يسهم في سد العجز المالي في موازنتها البرامجية ويضمن استمرارها في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين. مستوطنون يهاجمون منطقة المسعودية شمال غرب نابلس ويهددون أحد العائلات هناك بالرحيل، كما وينصبون خيمة على أراضي المزارعين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت. جمعية البنوك تحذر من تفاقم تكدس الشيك، مؤكدة أن استمرار الأزمة قد يهدد قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها وتمويل العمليات التجارية وتوفير العملة اللازمة لاستيراد المواد الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والغاز. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوباس تنتزعان قرارات احترازية بوقف هدم منشآت سكنية وتعليمية في الأغوار الشمالية. تتواصل منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم لهذا العام بإقامة مواجهتين مرتقبتين، حيث يلتقي المنتخب

0: البرازيلي مع نظيره الياباني عند الساعه 8 مساء. أخيراً، دائرة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، حيث يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافياً بوجه عام، لطيفاً في معظم المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي راديو أمن 24، معي أنا راوية أبو زهيري في برنامج وبعدين. بكل حلقة رح نطل معاكم في موضوع جديد، وموضوع اجتماعي بيلبي طموحاتكم وبجاوب على أسئلتكم وتساؤلاتكم. أتمنى أنه تستمتعوا وتكونوا معنا في هذه الحلقة من أولها لآخرها، لأنها كلياتها إفادة وكلياتها شيء فعلا بيجاوب على أسئلتكم اللي دايما بتسألوها. وحلقتنا اليوم هي أول حلقة من هذا البرنامج، وإحنا عشان هيك بصراحة مزمزنا وإحنا ندور على هاي الحلقة، للقينا حلقة تناسب أكتر أسئلة في الشارع الفلسطيني، وهي معاي مشكلة مع عسكري وين أروح. محاسبة العسكري بين التطبيق والواقع هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ومعاي ضيوفي نائب مدير الوحدة القانونية في جهاز الاستخبارات العسكرية المقدم توفيق عمر، وصديقي العزيز اللي دايما بسمعني كلمتين من نفسي أسمعهم، الأستاذ كريم حمودة، رئيس اللجنة الفرعية لمحافظة رام الله والبيرة في نقابة المحامين الفلسطينيين.
3: أهلا فيك أستاذي وفي الضيف الكريم وفي مستمعينا، ومبروك البرنامج الجديد، وإن شاء الله يا ربي نتمنى له التوفيق ونكون كمان إحنا معاكم على يمينكم وإنت بتطلبونا موجودين إن شاء الله.
2: شكرا استاذ كريم. يعني على فكره اذا نجح البرنامج وجهك استاذ كريم.
3: اشكرك وانا والاستاذ توفيق طبعا، يعني الله يسلمك.
2: استاذ اهلا وسهلا فيكم.
4: اهلا وسهلا
2: فيك. بدايه خلينا ان يعني قبل ما ندخل في عنوان الموضوع وعنوان الحلقه اللي هو محاكمه العسكريين، ونشرح كيف بتتم وليش بدنا نحاكم وين الجهات، بدنا نبلش مع ضيفنا توفيق عمر. طبعا بدنا الألقاب، احنا حكينا في الألقاب، بدنا نسامح بعض بالألقاب،
4: مسامحة احنا
2: اكيد. بدنا تحكي لنا يا توفيق هلا في موضوع الجهاز الاستخبارات، عرف المواطن البسيط جهاز الاستخبارات ليش محطوط، شو اهدافه وشو وظائفه، وليش جهاز الاستخبارات هو دائما عنوان اي شكاوى للمواطن.
4: اول شيء بتمنى لك التوفيق بالبرنامج الجديد، وبرحب بالضيف اخونا الاستاذ كريم حموده، له باع طويل في المجال القانوني.
3: الله يعزك، كل الاحترام.
4: بحب امسي على جميع المستمعين، واهلا وسهلا فيكم، وكمان مره نتمنى التوفيق في هذا البرنامج. جهاز الاستخبارات العسكريه هو جهاز يقوم على حمايه منتسبي قوى الامن والمؤسسه الامنيه من المخاطر والتهديدات التي تلحق به. وجهاز الاستخبارات العسكريه هو جهاز امني عسكري يحمل صفة الضبط القضائي بمرسوم صادر عن فخامة السيد الرئيس في العام 2014، من وظائفه اللي هي جمع التحريات والاستدلالات عن الجرائم ومرتكبيها، ومتابعة الشكاوي والبلاغات المقدمة لجهاز الاستخبارات العسكرية، وتحصين المؤسسة الأمنية من المخاطر والحد منها. نتمتع بالصفة الضبط القضائي اللي هي بتخولك تمشي في كافة الإجراءات الخاصة بالإجراءات القانونية والمقتضى القانوني.
2: أستاذ كريم، شو دور هلا؟ احنا بنعرف انه الجهاز الاستخبارات وجهاز عرف الليال
3: هو ضابط عدليه تناط صلاحياته في قوى الامن.
2: خليني بس خليني لا خلينا نرجع لورا استاذ كريم لانه بتعرف المحامين احنا دائما بنتطوع في المعلومه لازم نتعلم نتطوع في المعلومه استاذ كريم. هلا احنا بالنسبه للجهاز الاستخبارات، جهاز الاستخبارات هي عباره عن جناح كامل زي ما حكى توفيق انه احنا ممكن من خلاله انه نتلقى شكاوى وكل هاي التفاصيل للمواطن. هل هذا الجهاز هو الجهاز الوحيد او العنوان الوحيد اللي هو من خلال المواطن بروح فيه على القضاء، ولا في طريقه ثانيه احنا مرادفه لموضوع الاستخبارات استاذ كريم؟
3: الله يسعد مساكم جميعا وفيكم وفي مستمعينا في راديو امن 24. هو حقيقه استناد الاحكام القانون الصادر في عام 2014 هي تناط الصلاحيه بجهاز الاستخبارات العامه حصرا بصفتها ضابط عدلية لقوى الأمن لجميع الأجهزة الأمنية العاملة في الميدان.
2: هذا دور الاستخبارات اللي حكيته
3: في العام. ولكن في عنا نوعين من الشكاوي، في شكاوي تقدم ابتداء لجهاز الاستخبارات العسكرية، بقدر يروح المواطن إذا ما كانت عنده شكوى تتعلق بأي من عناصر قوى الأمن، ومهما يعني حتى لو كانت رتبته عميد أو سيادة لواء كمان تمام، بيقدر يتوجه للاستخبارات بشكل مباشر، أو إذا ما أراد كمان بيقدر يتوجه لرئيس النيابة في المحافظة أو وكيل النيابة العسكرية الموجود في المحافظة لغايات تقديم شكوى خطية، وتقوم بالنيابة العامة بحالة الشكوى للاستخبارات للتحقيق فيها وجمع الاستدلالات وإعادتها كما كان، أو إنه بيقدر رئيس النيابة إنه بيقدر يسمع الشاهد المشتكي عنده في مكتبه، وإذا ما أراد أن يجمع بعض جمع الاستدلالات أو في عنده خبرة فنية أو إنه إذا بده ما يتعلق في هذا الموضوع بيقدر يكلف إخواننا في جهاز الاستخبارات العسكرية في هذا الموضوع، كونه هو الجهة المناط فيها الضابط العدلية تجاه قوى الأمن. يعني في عنا طريقين، في طريق بيقدر يسلكها إنه يقدم شكوى أمام الاستخبارات دايركت، والاستخبارات تقوم بإجراءاتها وإحالة الملف للنيابة العامة وفق، يعني خلينا نقرب المعلوم شوي، زينا يعني زي القانون المدني النيابة المدني تمام، بيقدروا حولوه ملوش أكتر من 24 ساعة توقيف بحول المتهم إلى القضاء العسكري النيابة.
2: يعني إحنا عشان نرتب ترتيب الحلقة، يعني على يميني الحل الأول وعلى شمالي الحل الثاني اللي هو الحل الأول اللي هي الاستخبارات، ممكن أنت تروح على الاستخبارات تقدم شكوى الاستخبارات والاستخبارات بتعمل على التحقيق وعلى كل هاي التفاصيل، وعلى الجهة الأخرى اللي هي النيابة العسكرية اللي يمثلها أمام النيابة العسكرية مباشرة، والنيابة العسكرية لها صلاحية بإجراء أي تحقيق سواء كانت لوحدها أو بمفردها أو حتى كمان من خلال جهاز الاستخبارات. هلأ إحنا بدنا ندخل يعني توفيق في موضوع أنا مثلا بدي نبسط الموضوع أكثر على المواطن. هلأ أنا عندي مثلا شكوى عسكري زي ما حكى الأستاذ كريم إنه إذا كان طرفها عسكري الاستخبارات هي معنية، يعني لازم يكون الطرف عسكري المشكي منه. يعني أنا مثلا على سبيل المثال إجيت اتطوشت مع عسكري، العسكري قدحني كف، بدي أجي عندك، يفترض أني أنا أجي عندك. أنا إجيت عندك هلأ وحكيت لك أني أنا وصلت هلأ عباب الاستخبارات، وين أروح أنا كمواطن عشان أقدر أني أنا أخذ حقي من العسكر؟ هلأ أوكي بيجي عندك المواطن،
4: بتوجه المواطن لأحد الأقسام، بتم ترحيب به واستقباله باستقبال جميل، وتم سماعه وأخذ إفادته على الوجه الكامل ضمن الإجراءات. وإحنا في دورنا من حيل الشكوى للنيابة العسكرية جهة الاختصاص، وفي قضايا اللي بتتعلق بالجانب الأسري إذا كانت هناك يعني تأثير على السلب المجتمعي والأهلي يتم معالجتها داخليا قبل إحالتها للمحكمة أو للنيابة العسكرية.
2: طب توفيق أنا بسمع كثير، آسفة بس إنه أنا بسمع كثير إنه من كثير ناس بتحكي إنه الشكوى في الاستخبارات كثير بتطول، إنه شو الأشياء والمعايير اللي بتخلي الشكوى تأخذ وقت أو ما بتاخدش وقت مثلا؟
4: لا إحنا في جهاز الاستخبارات ما فينا شكوى بتطول، إحنا على المدى شغالين على مدار الساعة 24 ساعة
2: تمام،
4: وعملنا مفتوح دائما وبيابنا مفتوح لكل مواطن
2: تمام.
4: لا ممكن هو مش تأخير
2: تمام،
4: ولا أخذ وقت في القضايا اللي بتعلق بالجانب الأسري
2: تمام،
4: اللي بتأخذ هامش فيها سلم أهلي ومجتمعي،
2: يعني تحاول تصلح ذات البين
4: حفاظا على الأسرة أو البيت المكون، إذا بكون في مثلا مشتكى ومشتكى عليه الطرف أزواج هاي بتكون أمور نأخذها من طابع خاص، وما تبقى جميع الشكاوى واللي بتوردنا إحنا بتجي من حيلها لجهة اختصاص اللي هي النيابة العسكرية.
2: يعني
4: بنقوم بعديها بالتواصل مع النيابة العسكرية بجمع التحريات والمعلومات والاستدلالات وتزويد النيابة بكافة التفاصيل المتعلقة بالشكوى الواردة.
2: يعني بالأول وبالآخر في شكاوى زي ما حكى الأستاذ توفيق المقدم توفيق، إحنا على لساننا الأستاذ أخذنا على بعض
4: أستاذ
3: ما مرجعيته قانونية الأستاذ أستاذ يعني محامي
2: بس لا كمان الرتبة منيحة، إحنا لازم نحترم الرتب يعني
3: يعني كل الاحترام
4: يعني طبعا أستاذ راوي كل الاحترام
2: يعني يعني زي ما حكى المقدم توفيق يعني هو في زي ما بيحكوها
3: وسهى عليه شغلي الأستاذ توفيق كمان وأنا يعني بدي أستدركها بالنيابة عنه وأنا شهادتي مجروحة في جهاز الاستخبارات العسكرية للأمانة، كل من يتلقى الشكاوي ناس مؤهلين ومرجعيتهم قانونية يعني أصلا هم دارسين قانون ومرجعتهم قانونية يعني بيعرفوا كيف يدير الشكوى وبيعرف شو يعني تهمة الإسناد التهمة التحقيقات الأسئلة نعم. يعني كل هاي الأمور
2: يعني أنت يعني أنت كملت يا كريم
4: قطعنا الحديث ما
2: هو هو
4: مكملين لبعض
2: شوف هو كمل يعني هو فعليا مداخلتك كريم كانت جميلة وبدنا نكمل منها
3: يلا كمل.
2: كونك أنت فتحت حالك الباب بتستاهل جنيت على نفسك بالضبط. هلأ أنت طالما أنك أنت روحت على هذا الموضوع تعال نحكي في موضوع فعلا بيشبه هذا الموضوع. طيب أنا هلأ كعسكري حكينا مثلا جريمة الإيذاء اللي هي باللغة المحكية وبيحكوها النسوان قدحني كف على مضوي هلأ هاي تعتبر بعتبر إحنا بنعرف أنه عنوانها إيذاء. هلأ نيجي نحكي شو هي القضايا اللي بتروح على القضاء العسكري وعلى الاستخبارات وشو هي القضايا حتى لو كان طرفها عسكري بتروح على المحكمة المدنية. يعني بدنا نوضح للمواطن انت اللي بإيدك وين بوديك
3: بشان انا احكي ومن نتاج خبرة في العمل العسكري. اي شخص يعني ممكن يكونوا اكثر من طرف مشتركين في واقع جريمه معينه اذا مشاجره سميها ما شئتي يكون الطرف اي احد من الاطراف هو عسكري
2: مثلاً.
3: هون الجهه القضائيه او خلينا نحكي اكثر شفافيه اول ما بوصل دائما على اي مشاجره هي الشرطه الفلسطينيه
2: تمام
3: اذا ما تبين انه هذا عسكري مباشره بحلول للاستخبارات العسكريه وما لهمش اي علاقه فيه حتى تحقيق ما بحققوا معه. المدني يحال الى القضاء المدني والعسكري يحال الى القضاء العسكري وفق ما رسمه القانون. يعني اخواننا بالشرطه الفلسطينيه بيتصلوا على الاستخبارات
4: في عمل امني مشترك يعني بينه
3: بيتصلوا على الاستخبارات لو سمحتوا في عندي عسكري انا متهم بجريمه تعالوا بسلموهم اياهم بكم بعدها بتكمل هاي الاجراءات الاستخبارات العسكريه واذا ما يعني كان هناك داعي لتوقيفه بوقفه حسب الاصول والقانون
2: يعني المعرفة. يعني مبدئيا انه اذا كانت هلا اللي فهمنا انه انت كمواطن اذا صارت معك جريمه ضرب سرقه وما شابه ذلك اللي بتدخل فيها الشرطه هاي دورها استخبارات. طب شو هي القضايا اللي مش لازم الاستخبارات تتبعها حتى لو كان الطرف عسكري؟
3: لا لا ما تزعليش مني يعني ما فيش جميع القضايا التي تخص قوى الأمن هي اختصاص حصري للاستخبارات
4: نعم.
2: تمام هلأ توفيق
4: نعم.
2: شو الأشياء اللي يعني ممكن سهى عن الأستاذ كريم
4: ممكن أنا بدي أحكي شوف كل فعل يقوم به العسكري
2: تمام
4: هو يخضع لأحكام القانون العسكري ولا
2: العقوبات
4: وإحنا كجهاز استخبارات منتواصل بالملف كامل
2: تمام.
4: في بعض القضايا اللي بنسميها قضايا مطالبات مالية أو حقوقية
2: حلو
4: هاي ممكن إنه المواطن يعني ما يقدم شكوته بجهاز الاستخبارات ممكن يتوجه للنيابة المدنية بالمطالبة قضية
2: هي
4: تجارية.
2: ممكن ولا أنتوا بتقبلوهاش أصلا
3: لا تقبل
4: لا تقبل
3: أستاذي أنا يعني أنت معلش أستاذ توفيق بعد إذنك أنا الأستاذ راوية يعني كان شوي سؤالها مبهم
2: طلع الحق عراوي
3: هلا انا بنحكي احنا بنحكي عن مشاجره
4: الشكل العسكري
3: هلا يعني اكثر من قضيه وانا جزء منهم يعني عطوفه النائب العام العسكري شخص بتقدم تجاه اي عسكري بمثلا تهمه احتيال اساءه ائتمان تمام يجي عطوفه النائب العام بعد جمع الاستدلالات والتحقيقات تبين انه نزاع مدني بيحفظ التهمة بمنع محاكمة بيحفظ التهمة وبكله عليك مراجعة المحكمة المختصة إذا هو أنت بدك ترجع يعني للقضاء المدني
4: كريم في إشي
2: لا فيك لا لا أنا عارف أشتغل معي شغل محامين
4: خلاص
2: أنا هلأ بفكر هلأ إحنا الطوش هاي بنخلصها بعد الحلقة تمام هلأ خلينا إحنا نرجع لأنه المواطن اللي بيحكي معنا هلأ هو مواطن بده يفهم عنوانه. يعني مثلا اللي أنا أصدي فيه يا كريم، يعني مثلا أنا إجيتك في كومبيالة،
3: كومبيالة على القضاء المدني، القضاء المدني.
2: مثلا أنا إجيتك، أنا إجيت لتوفيق، توفيق لو سمحت سيادة المقدم تفضل أنا هاي كومبيالة واللي حرر لي إياها عسكري مثلا في جهاز المخابرات.
4: أنا قبل البداية
2: تقبلها هذا المسألة؟
4: أنا لا لا لا، من البداية ما لا تقبل عندي، بس أنا بستقبل المواطن وبسمع منه بفهم منه، بوجهه للطريق الصحيح
2: 100%، لأنه دارك الشادي
4: لا تقبل عندي، تقبل بالنيابة المدنية والقضاء النظامي، وبوجهه أنه يتوجه للقضاء النظامي كونها كومبيالة ولا يتم العمل بها
2: 100%. هذا اللي إحنا قصدنا يعني عشان
3: تمام تمام يعني كومبيالة، ما تبقى اتفاقيات إجراءات
4: هاي كلها القضاء المدني يعني. مدني
2: لا، ما هو انا بعرف انه انا يعني والله يا عم مشكله، انا مش عارف شو بدي احكي له. المشكله ابو الاستاذ كريم لازم الطوش يعني، لا حتى كمان على الهواء.
3: لا ولا مره ولا
2: مش هيك على الاستاذ كريم. طب استاذ كريم هلا اوكي، الاستخبارات اخذت الشكوى، حققت فيها، لقيت انه هاي الشكوى فيها مشكله ولا وينطبق عليها المعاقبه والمحاسبه، الاستخبارات بتحول الملف وين؟ لا كمل لي مع الاستخبارات هلا.
3: الاستخبارات بعد يعني عم المهم المناطق فيهم هي عملية جمع استدلالات والتحقيق.
2: خلصنا الاستخبارات هلا
3: بعد إذا ما تبين إنه في ما يربط المتهم بما هو مسند إليه، بتم إحالة الملف إلى النيابة العامة العسكرية.
2: يعني أصدق في المسند إليه لأنه اللغة ما حكي، يعني أصدق إنه طلع إنه في
3: ما
2: في أدلة،
3: في ما يقال في ملفه بحول الملف.
2: نحكي بنحكي في أدلة.
3: يتم إحالة الملف إلى النيابة العسكرية وفق القانون اللي رسموه. يعني نحكي شوي بعد إنك بشوي توسع بلغة بسيطة،
2: بلغتك انت قالوا قلنا وتشوفوا مش شايف
3: ممكن بالأماني فلح عادي،
2: ما هذا بنحكي فيه، ما أنا بنعرفك فلح.
3: بتم إحالة الملف من قبل الاستخبارات العسكرية إلى النيابة العسكرية في كل في محافظته. ممنوع على الاستخبارات العسكرية أن تقوم بتوقيف أي شخص أكثر من 24 ساعة ذمتها. النيابة العسكرية بتفتح محضر استجواب مع المتهم، لها في محضر الاستجواب طريقين، إما أن تبقى على المتهم حر طليق بضمان جهازه، أو أن تقوم بتوقيفه مدة 15 يوما أو أقل من ذلك، وبدون دون أن يكون للقضاء أي سلطة رقابية على الإجراء المتخذ من قبل وكيل النيابة المختص أو رئيس النيابة في التهم الجنائية. في الجنح يعني اللي بتكون الأقل عقوبتها من 3 سنين، يمكن لمعاون النيابة أنه يقوم بالتحقيق في هاي الجرائم وله صلاحية أيضا التوقيف. ولكن نحكي إحنا بلغة بسيطة أنه من حق وكيل النيابة أنه يوقف لأول مرة أي من العساكر العسكري مدة 15 يوما أو أقل من ذلك إذا ما اقتضيت التحقيقات ذلك.
2: تمام. في موضوع يعني هلا احنا تقريبا اخذنا نبذة على موضوع انه كيف الشك، عفوا كيف القضية بدها تمشي. سبحان الله، ما هو الفكرة بتطلع قبل ما ينحكى فيها. هلا السؤال لتوفيق، انا مواطن ومعاي شك على عسكري، وين اروح في الشك؟ اذا اجيت على الاستخبارات، كيف الاستخبارات بدها تتقبلها او تستقبلها او ما بتستقبلهاش، او وين بدها توجهني؟
4: لا شوف،
2: وهذا السؤال طبعا كثير الناس بتساله، انه الشك على عسكري وين اروح فيه؟
4: هلا احنا كجهاز استخبارات برضه نستقبل شكاوى من المواطنين متعلق الشكات، ويتم احالتها للنيابه العسكريه.
2: تمام.
4: احنا ما عندنا صلاحيات انه نعطي مده زمنيه او مهله للعسكري او احد من تسبيق الامن اللي وارد فيه حق وشكوى.
2: تمام.
4: احنا بنحيل القضيه لمين؟ للنيابه العسكريه.
2: تمام.
4: النيابه العسكريه هي صاحبه الاختصاص، بتعطي مهله زمنيه او وقت معين مهله على اساس انه العسكري قبل ما تباشر في اجراءات الدعوه الجزائيه انه العسكري يحاول زي ما بنحكيها بالعاميه حل اموره.
2: تمام.
4: في حال انه التزم في المده الموجوده وحل اموره، احنا كجهاز استخبارات
2: خلصنا
4: بالتحقيق.
2: يعني هو شوف، انا لفت نظري في كلام توفيق كلمه حل الامور، هي كلمه عن جد على لسان العسكر، روح حل امورك وارجع، تفهم شو هلا هون احنا بدنا نيجي على حل الامور. عندك اجت الشك عند النيابه، احنا بنعرف وكل الناس بتعرف وصارت الموضوع ثقافه معروفه للجميع انه الشك يتوجب توجيه اختار مدته 10 أيام قبل اقامه الدعوه امام النيابه. طيب هذا الموضوع كيف بيتعامل بالنيابه العسكريه يا كريم؟
3: ابتداء احنا يعني عشان بدناش نعمل خلط، احنا في القضاء المدني عندنا امر عسكري ناظم ل لعملية المطالبة بالتشيكات إنه هو يختار ساحب التشيك لمدة 10 أيام إنه يكون بدفع قيمته. عكس ذلك بتتقدم الشكوى أمام النيابة المدنية مرفقا بها إختار مدته 10 أيام. في القضاء العسكري أستاذي هذا غير وارد، يعني مش موجود. هم بتعاملوا معك كجريمة مستقلة، احتيال، يعني الاحتيال تمام، يعني هو بنطبق عليه جريمة إصدار تشيك
4: لا يقابله
3: رصيد، لا يقابله رصيد بالاحتيال. ولكن ولكن بدنا نيجي نحكي هو صفة، هو عرف وليس قانون، عشان احنا نحكي بشفافية، هو عرفا وليس قانونا. وبدنا نأخذ انه الوضع الاقتصادي العام سواء للمواطن او للعسكر ولو جزء لا يتجزأ من منظومة الموجودة في هالمجتمع، يعني عسكري مش قابض له فترة من الزمن عليه تشيك راجع، تيجي تقول له ادفع لي حلا ولا بدي أوقفك، منين بده يجيب؟ فبعطوه في العادي فترة وجيزة، يعني رئيس النيابة هو عرفا وليس قانونا، نحكي مشان نبقى واضحين، هو عرف يعني من باب التسهيل على العسكري، بعطوه مهلة انه يصوب وضعه، اذا عنده القدرة يتصالح مع المشتكي انه يدفع له جزء منه، المهم يرتب وضعه المالي،
4: يعني وجود آلية معينة للسداد
3: هالامور تمام. فهذا هو الموجود، يعني بدناش استاذ راوية نخلط بين القضاء المدني والقضاء العسكري، القضاء العسكري واضح وحتى العقوبات،
2: هو انا بدي اوضح
3: حتى العقوبات في القضاء العسكري بخصوص اصدار تشيك بدون رصيد هو عقوبات قاسية جدا.
2: لا لا لا لا احنا ما احنا مش لا احنا بدناش نحكي على العقوبات، الله يسعدك مش من اولها بدنا نبلش نسلخ، خلينا نحكي هسه في الرواق وفي بالمرتاح.
3: احنا حكينا
2: يعني احنا يعني احنا العسكري اذا عندك شك من عسكري بتروح على النيابه العسكرية، النيابة العسكرية بتستدعي العسكري من جهازه وبتقوم بإعطائه مهلة، طبعا هي بالعادة بتكون 10 أيام وهي من خلال تعليمات رئيس هيئة قضاء قوى الأمن. طيب يعني إحنا هلأ بدنا نفهم أن جهاز الاستخبارات هو جهاز حماية المواطن بس، يعني هذا دوره مثلا في الشكاوى بتقديم الشكاوى؟
4: لا إحنا مش هذا الدور، كمان إحنا كمان يعني دورنا حماية ومساعدة العسكري وحماية ومساعدة المواطن على الجهتين
2: توازن.
4: هذا له حق وهذا له حق، فإحنا بالنسبة للعسكر ممكن يكون في هناك شكاوي مقدمة بحقه تكون غير دقيقة نسميها، تمام، غير صحيحة، تمام، فإحنا منساعده خوفا من أنه التوجه إذا كانت وقائع حقيقية من التوجه للتقاضي، والتقاضي بترتب عليه إجراءات إدارية وإجراءات جزائية خاصة فيه، ممكن تأثر على رتبته على راتبه على مسلم الوظيفة على إجراءاته داخل العمل، فإحنا قدر الإمكان بنحاول نساعده قبل ما ندينه في إداني.
2: يعني قصدك يعني قصدك انك بدك تتحقق من صحة الجريمة المسندة للعسكري قبل ما تودي.
4: فالشكوى لما توردني انا بتحرى منها
2: تمام
4: ومن دقتها
2: حلو
4: في جمع الاستدلالات وتحرياتها، ممكن تكون شكوى يعني يطلع العسكري فيها مظلوم، ليش نسميها كيدية، نسميها انه غير صحيحة بحق العسكري، فإحنا لازم نوقف مع العسكري.
2: هو عشان جهاز الاستخبارات هم ناس متوازنين، فهم ما بيعتبروا أنه في كيد في الموضوع إلا يكون في غاية لأحد الأطراف، إحنا كمحامين لك نهاية عنا بس ما عند جهاز الاستخبارات هذا الكلام.
4: إحنا هذا ببين معنا من خلال التحريات والاستدلالات اللي إني متحرر فيها بخصوص الشكوى المقدمة على العسكري. هلا ممكن تكون في شكاوى تم تسجيل عنا كثير بحق عساكر من منتسبي قوى الأمن، طلعت في الأخير الشكوى مش صحيحة
2: 100%
4: بحق العسكري، يعني فأنت واجبنا كجهاز استخبارات أنه نتحرى الدقة من خلال ما ورد بالشكوى أو بالتفاصيل الواقعة ونتوجه للطريق الصحيح
2: عشان تختصروا عن جد وبتعرف المزبوط. بصراحة يعني إحنا من رحتنا على المحاكم العسكرية وبنشوف المحاكم العسكرية إحنا بنكتشف إنه في كتير عسكر، يعني هلأ هذا وارد عشان نكون أصلاً الجو اللي إحنا فيه بنحكي جو صحي، إنه أنت يكون يعني في عندك براءة وفي عندك في عندك ظالم وفي عندك مظلوم، يعني هذا الحكي معروف، ولكن فعلياً إنه بتحس إنه العسكري عن جد بتغلبوا في منهم، خاصة اللي مظلومين واللي بثبت براءتهم إنه بينزل رتبهم وبصير عليهم إجراءات إدارية كتير شديدة في
4: ويحسم من الراتب
2: كل هذا الحكي عشان بعد مثلا 6 شهور يجي يقول له انت براءة. ففعليا جهاز الاستخبارات في هاي المرحلة صراحة انكم صمام امان في موضوع انه تضمنوا انه العسكري لما بيروح على شكوى يكون عن جد الموضوع صار يعني موجود
4: وتحرياته صحيحة ودقيقة 100% قبل ما نحيل الملف او الشكوى للنيابة صاحب الاختصاص. يعني في كثير من العساكر، احنا شوف اول شغلة في هالمنبر اذاعة امن 24، اول شغلة بحب احيي صمود شعبنا بشكل عام وتحديدا العساكر أو منتسبي كوريا
2: حقيقة.
4: في ظل الظروف الراهنة اللي نعيشها سواء الأزمة المالية أو المعوقات الأخرى اللي يعني نعاني منها، إلا أنه عناصر الأجهزة الأمنية بشكل عام بقدموا واجبهم على أكمل وجه
2: صحيح
4: في ظل الظروف، حفاظا على الأمن العام والتأثير على السلم الأهلي والمجتمعي. وفي حقك أنت كجهاز استخبارات أنك تساعد العسكري، بتساعده ضمن إطار القانون المسموح به
2: بالتوازن.
4: إذا كان يعني فعليا
3: والمحاباة، يعني إذا ما كانت جامع الاستدلالات بتربطوش في
2: حقيقة
4: يعني في الأخير
2: حقيقة في التطبيق العملي يعني
3: وارد
2: بصراحة. نعم. بالتطبيق العملي فعلا هو جهاز الاستخبارات يعني في الآونة الأخيرة حقق توازن بصراحة كتير مشهود، وبصراحة
4: يعني في
2: إن نحكي لأنه أستاذ حلو إنه الواحد كمان يعني إحنا حلو إنك تنتقد، بس الأجمل كمان إنه لما تشوف إنه هناك إنجاز إنك تشكره يعني.
3: لازم نكون الشخص منا، خاصة إحنا العاملين في الميدان وخاصة إحنا رجال القانون المحامين اللي بنعمل في الميدان وفي المحاكم، يجب إنه أنت كمان تكون شهادتك أنت تدليها بما يرضاه ربنا سبحانه وتعالى. احنا حكينا انه كمان شبابنا زي ما حكى اخوي توفيق، شبابنا في الميدان الله يعطيهم العافية، ويجب ان احنا نكون انهم عونا مش سيف مسلط على رقابهم يعني. فكل يعني شغل اخواننا في الاستخبارات هو تمام انه هو بده يمسك العصا من النص بين حماية حق المواطن بين حماية برضه منتسبيه، واذا ما تبين انه المنتسب لم يقم بما هو مسند اليه
4: يعني العسكري له حق والمواطن له حق كمان.
3: طبعا. فإحنا شهادتنا فيهم شبابنا وكل الاحترام لهم لجهودهم الدؤوبة في ترسيخ الأمن والأمان الأمان يعني.
4: الهدف الأسمى عندنا اللي هو الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي.
3: نعم.
4: من المخاطر والتهديدات بشكل عام، لأنه إحنا ظروفنا حاليا ما بتسمح إنه يصير.
2: هو فعليا هو حقيقة إحنا عندنا ظرف
4: استثنائي. نعم. في ظل الظروف اللي راهنا بنعيشها يعني استثنائي. في ظرف استثنائي ما حدا بعيشه.
2: صحيح. هلأ فعليا بدنا ننتقل لإشي كتير بهم المواطن، هون المهم، هون بدنا نجي للزبدة.
3: تفضلي.
2: جهاز الاستخبارات بده يتقدم الشكوى أمامه، بده يتقدم أمام النيابة العسكرية. إحنا بنعرف تماما يعني أنت رئيس اللجنة الفرعية لمحافظة رام الله، وإحنا يعني المحامين بتعرف إن المحامين دمنا ثقيل على الناس يعني، بتعرف هذا الحكي.
3: لا أنا وارد.
2: يعني دمنا ثقيل بطقوناش. لا إحنا إن شاء الله يا ربي، الله يا رب إن شاء الله يصرح.
3: الله يحسن الصورة.
2: إن شاء الله الله يحسن ختامنا.
3: وتجمل الصورة.
2: بالضبط إن شاء الله. هلأ فعليا في إشي كتير بيسألوا الناس ومهم جدا، لأني أنا معنية بصراحة من هذا المنبر أن المواطن ما يتعرض لاستغلال، خاصة استغلال مادي. توفيق وهو باقتضاب الجواب، هل يقتضي جهاز الاستخبارات رسوم على تقديم الشكوى؟ وتستغربش من السؤال لأنه في مواطن بسيط ما بيعرف هذا الحكي.
4: لا أبدا، هذا الحديث ما بصير نهائيا. إحنا بنعمل على مدار الساعة 24 ساعة بدون رسوم، إحنا في خدمة المواطنين.
2: يعني أي مواطن حكاله أعطيني أدفع لك رسم انضحك عليك، وإن هلأ ونحب نحكي لك على لسان توفيق. كريم، هل يقتضي النيابة العسكرية أي رسوم
3: في قضايا؟
2: لا ركز لي بس، معلش كريم، هلا في فرق بين أنا إني بدي أوكل محامي وبين أنا بدي أروح بدون محامي، فبدي تعطيني الطرفين بعد إذنك.
3: بعد إذنك. في قضايا اشترط القانون حتى تقبل أمام النيابة العسكرية يجب أن يتخذ الشخص صفة الادعاء بالحق المدني.
2: جدا مهم هذا الكلام. تمام. وأتمنى من المستمعين التركيز الشديد إلى ما يقوله كريم، لأنه أغلب القضايا من هذا النوع تسقط بهذا الهفوة. تفضل أستاذ كريم.
3: وهي قضايا الشتم والذم والتحقير، يعني السب، واحد يجي سبك عسكري سبك هون، حتى تقام وتحرك الشكوى يجب أن تكون مقترنة بالدعاء بالحق المدني. إن شاء الله بتدفع عليها 10 دنانير، بدك تدفع 10 دنانير حتى تقبل شكواك أمام النيابة وأمام القضاء. هاي شغل الوحيدة اللي مندفع عليها رسوم، ما لم انه هو بده يقدم شكوى كون دافع مطالبة يعني مقترن شكوى مع مطالبة مالية تعويض. اللي هو احنا بنسميه الادعاء بالحق المدني التعويض. هنا بدك تدفع رسوم اذا ما رغبت في ذلك.
2: الادعاء بالحق المدني
3: اللي هي مطالبة المالية،
2: اللي هي ايش؟
3: انه مثلا خلينا على سبيل المثال قيمة تشيك، على سبيل المثال قيمة تشيك خلينا نحكي 10,000 شيكل، انت مع شكوتك بدك تطالب ايضا مع قيمة تشيك.
2: لا يا كريم، احنا بنحكي مبالغ عقدنا
3: عقدنا
2: احنا طفرانين. تقول لي 1,000 2,000 شيكل، شك ب 2000 شيكل يا شباب،
3: شك ب 2000 شيكل.
2: بطالب اللي هي التعويض عن
3: التعويض عن الضرر، تعويض عن الضرر اللي حكاك انه بدك تدفع عليه رسوم. وكلنا مثلا في زي الدعاوي هاي اللي بتدفع 10 لارات العدل. في شغلات ثانيه عليها رسوم، اللي هو طلب اخلاء السبيل بالكفاله عليه طابع قيمته دينار،
2: ايراد
3: دينار. بس يعني شغلات بسيطه. اما كشكاوى مدفوعة الثمن أمام النيابي أو الاستخبارات تدفع عليها رسوم، ما في باستثناء هذول الحالة الوحيدة اللي كنا ليها دعاوى الشتم والذم والتحقير، بيشترط القانون ابتداء أن يكون مقترن بالدعاء بالحق المدني.
2: طب وإذا وكل المحامي يلا ما يحكي الصحيح أستاذ كريم.
3: أنا لا ما إذا توكل محامي هنا بترتب للمحامي أتعاب محاماة وبتم الاتفاق فيما بينه وبين المحامي على الأتعاب اللي بده يتقضى.
2: ووعدكم من هذا المكان أن نخاف الله فيكم.
3: إحنا يعني يعني عنا ما يقال أصلا وأنا أبحكيها من على منبر أمن أف أم 24 أنه إحنا كمحامين وكنقابة محامين نحن عونا للقضاء. أي شخص لا يملك القدرة الكافية لتوكيل محامي، نحن في نقابة المحامين ومن خلال هيئة قضاء قوى الأمن عندنا استعداد أن نقوم بالترافع والتدافع عنه مجانا بناء على مخاطبة بتتم من قبل المحكمة الموقرة لنقابة المحامين. ونحن في هذا الموضوع لنا ما يقال في هيئة قضاء قوى الأمن.
2: والله على سيرة ما يقال، أنا بصراحة حضرت في أحد الجلسات وكنت بصراحة بدك تسمح لي يا كريم يعني، وفعليا كانت هي قضية جناية وكان يفترض أنه يكون فيها محامي، فالأستاذ كريم فعليا استعد وأبدأ استعداده على أنه يمثل هذا الموكل. كيف طلعت معي هذا هاي؟
3: متهم.
2: من هذا لهذا بعرفش، المهم ما علينا، أنه يمثل المتهم. المتهم وفعليا هو مثله بالمجان حقيقة. يعني صح أنه إحنا المحامين نأخذ أتعاب وهذا الحكي تركنا انطباع كتير سيء، ولكن بصراحة انخليت بليت يعني.
3: نعم صح.
2: عن جد انخليت بليت.
3: قانون تنظيم مهنة المحاماة والأستاذ راوية أصلا يا كانت جزء لا تجزأ من مجلس نقابة المحامين، وبتعرف أنه إحنا كديش بنقدم للأمانة خدمات مجانية لمجتمعنا الفلسطيني ولا نشكر عليه، إحنا جزء من هذا المجتمع وخدمتهم واجب. وإحنا والأستاذ راوية وهي بتعرف انه احنا في نقابة المحامين بنقصرش مع حدا باللغة العامية، احنا ابوابنا مفتوحة لكل شخص بده اي خدمة قانونية، اي شخص اي مواطن اي عسكري بده خدمة قانونية.
2: والمقصود بالخدمة طبعا الاستشارة،
3: الاستشارة
2: او التمثيل في من او في التمثيل في من معاجز على
3: ذلك الامر جهدا في خدمتهم.
2: هلا دور الاستخبارات، هلا دور الاستخبارات كمان تحكي عن دورها في موضوع حماية النسيج المجتمعي وبالنسبة لموضوع الاعتداءات المتكررة، او مش بدي احكي المتكررة عشان ما ابالغش، الاعتداءات على المواطنين. وبصراحة كمان ضروري اني انا اسلط الضوء عشان اكون انا عندي اتزان في موضوع. احنا كمان بنشوف انه كتير هناك اعتداءات على العساكر، وهذا الاعتداء بصراحة بيسيئنا احنا شخصيا يعني احنا كمواطنين، انه احنا لما نشوف في اعتداء على عسكري يعني هو ما بيعتدي على عسكري بس، هو بيعتدي على
4: هيبة
2: بالنسبة 100%. هو بيعتدي على نظام بصراحة. احنا كم نعتبر انه هذا يعني هذا بالنسبة لنا احنا يعني انت هذا بيعمل لك أمنك، بيعمل لك نظامك، بيعمل لك يعني شيء أنت بحسسك بالأمان يعني. فبتخيل أنه هذا يفترض أو بدي أترك لك، خليني بس أكمل لك الفكرة. أنا هون بالرغم من أنه عن جد هذه المداخلة أعتقد أنه مش مكانها، ولكن أنا حابة أنه أنا أحكي فيها وحابة أني أنا أترك لك المجال تحكي في الموضوع، لأنه هذا الموضوع عن جد بسيء الجميع نظر هذا يعني إحنا نشوف هاي الحالة أو نشوفها أو الحادثة تتكرر يعني.
4: عنصر الأمن هو ما بمثل شخصه، هو بمثل مؤسسة أمنية ككل، والاعتداء عليه هي جريمة يعاقب عليها القانون. هلأ في تم تسجيل عدة قضايا طرفنا، الاعتداء على عناصر قوى الأمن أثناء المهام، وهذا الإشي يعني العقل ما بيقبلهوش والمنطق ما بيقبله. فكنا يتم اتخاذ إجراءات يعني مع التنسيق مع جهات الاختصاص أو ضمن العمل الأمن المشترك، إنه كل واحد تعرض لإساءة أو للضرب من مواطنين، بحكي بالنسبة لمنتسبي قوى الأمن،
2: احنا بنحكي
4: منتسبي قوى الأمن، انه كان يتم إحالته لجهات الاختصاص للتعامل معه ضمن الشكوى المتقدم بها العسكري، ويتم محاكمته أمام القضاء إذا كان مواطن أمام القضاء النظام المدني. ولكن احنا كجهاز استخبارات نرفض الاعتداء على أي عسكري، لأنه هو ما بمثل شخصه، هو مثل مؤسسة أمنية زي ما حكينا من البداية، وجاي يطبق أمن ونظام. انت لما بتلاقي عسكري بالميدان ضمن مهمه صعبه سهله بغض النظر شو تصنيفها وشو مهمتها، هو جاي يفرض امن، هو جاي حفاظا على السلم الاهلي والمجتمعي. فاحنا اي انسان بيعتدي على عسكري هو عمل مجرم ويحاسب أمام الجهات المختصة.
2: حكى توفيق إنه إحنا نرفض أي اعتداء على العساكر، والاعتداء على العساكر هو بمس كل العساكر، والعسكر ما بمثل نفسه، هو بمثل
4: مؤسسة أمنية.
2: مؤسسة أمنية. طيب صارت لص، ما ردوش على توفيق واعتدوا على عسكري، شو بدنا نسوي؟
3: حسب القانون صدر قرار بقانون مسيادة الرئيس، عدل على نص مادي في قانون العقوبات الأردني وقام بتغليظ العقوبة. يعني كانت هي حد يعني غرامة مالية، كانت الاعتداء على يعني أعمال القوة أو الشدة احنا بنسميها، انه الاعتداء على موظف أثناء قيامه بعمله أو شيء، هلا صارت تسمى أعمال قوة وشدة. أي مواطن بيقوم بالاعتداء على أي من رجال الأمن قولا أو فعلا يحال إلى النيابة المدنية بتهمة أعمال الشدة ومقاومة رجال الأمن. وبدي أضيف أنا هنا أيضا معلومة على هذا التعديل القانوني، القرار بقانون الذي لا يحضرني رقمه حاليا ولكن صدر جديد يا 2021 أو 22 على ما أعتقد أو قبل ذلك، بس إنه يعني حديث هو بوجب قرار بقانون سوى بين رجل الأمن والمحامي والقاضي. يعني أي اعتداء بتم على قاضي أو رجل أمن أو محامي أثناء تأديته واجبه أو مهنته العقوبة مغلظة. لا يعني بدناش نحكي في العقوبات ولكن عقوبات مغلظة في هذا الموضوع، ويحال كون أن من قام بالاعتداء هو مواطن يحال الموضوع إلى النيابة المدنية لاتخاذ المقتضى القانوني بموجب القرار بقانون.
2: طيب هلأ إحنا بدنا نأخذ من الضيفين يعني ختام حلقتنا، بدي كل واحد فيكم أترك له المايك عشان ما تقولوش راوية قمعية في الكلام، لأن هيك أنا معروف عني على كل الأحوال. توفيق، إيش بتحب تخاطب المواطن وشو بتحب تحكي له من مكانكم كجهاز استخبارات؟ شو رسالة بتحب تبعتها للمواطن؟
4: بدي أوجه رسالتين، بدي أحيي المواطنين وأحيي عناصر ورجال الأمن في الميدان وعلى رأس عملهم. إحنا بنحكي لكل مواطن إنه أي إنسان تعرض لإساءة أو تعرض لظرف معين ولقي نفسه مظلوم يتوجه لجهاز الاستخبارات العسكرية. بوابنا مفتوح على مدار الساعة 24 ساعة، وإحنا قدر الإمكان بنحاول نساعده ونوصل له حقه، لأنه هو لما التجأ لجهاز الاستخبارات العسكرية التجأ للحصول على حق. ومنحكي لعساكرنا كمان من المنبر إذاعة أمن 24 منحيي صمودهم والتزامهم في عملهم في دوامهم. والجريمة يعني نزلت أو تم الحد منها عن السابق، فإحنا يعني نشكر عساكرنا بهذا الاتجاه وندعوهم للتروي والتأني في ظل الظروف الراهنة الموجودة.
2: يعني نتحمل بعض.
4: نتحمل بعض.
2: كريم،
3: أنا رسالتي لإخواننا وشبابنا في قوى الأمن بصفتي أنا رجل قانون كمحامي، أنا بحكي كلمتين وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. الشق الثاني إنه إحنا في نقابة المحامين رسالتنا رسالة سامية، إحنا أبوابنا مفتوحة لجميع عساكرنا اللي ما عندهم مش القدرة واللي بثبت إنه ما عندوش قدرة إنه يكون له محامي مثله أمام المحكمة. إحنا إخوانك وعلى يمينك وإحنا عزوتكم وفزعتكم. شكرا.
2: حلوة كلمة فزعتكم. وأنا بوجه رسالة أخيرة، وهي الرسالة هي يعني بدي أختم فيها هاي الحلقة، إنه العسكري إحنا لازم نحاسب أنفسنا أولا، بعدين نحاسب الغير، وبعدين عشان نطلع بالآخر في منظومة قانونية ومنظومة صحية
4: تكاملية.
2: أنت دائما توفق بتكملني بشكرك. بيعنيني كتير أحكي يعني، وهذا كتير ممكن هاي الرسالة غريبة شوي، لما يجي التنفيذ القضائي أو تيجي الشرطة وتقعد تحقق في موضوع، يعني لازم تنتبه الست إنه الله يوفقك، شو جابك في انصاص الليالي، الله يوفقك بشكل واحد بدك على الباب. هذه كلياتها عبارة عن جرائم بتمس كرامة العسكري. العسكري هو ابنك وهو أخوك وهو زوجك. والعسكري كمان رسالتنا للعسكري إنه المواطن بأمانتك، وإحنا بنعرف إنه إحنا إساءة الأمانة أكثر شيء عاقب عليها رب العالمين. وإحنا بنختم برنامجنا، وأنا بشكر كتير ضيوفي، بصراحة كانت حلقة لطيفة وجميلة، واستنوني بحلقة جاية من برنامج وبعدين.

لكل رجل أمن بيسهر على راحة المواطن، لكل شرطي، لكل جندي ولكل ضابط. صوتكم مسموع عبر أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية. صوت أبناء الأجهزة الأمنية لأهلهم وشعبهم. اسمعونا من الشمال للجنوب، في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6، ودائماً على البث المسموع www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

0: نجف يا أخي كريم. أنا لك
1: هذا الإنسان.
2: غزة فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمان، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

معكم هدي أبو زيني، أهلا بكم. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نصف داخل ما يسمى بالخط الأصفر، فيما عهد الاحتلال طرح خطة تهجير المواطنين من غزة بمسمى جديد أطلق عليه الحركة الحرة. الأجهزة الأمنية تواصل حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إدنا غرب الخليل ضمن جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والإلكترونية. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن أن الامتحان المقرر يوم السبت القادم، والذي يتضمن مبحثي التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه الجلسة الأولى، سيعقد إلكترونيا من خلال تطبيق وايز سكول داخل القاعات، وسيتم الإعلان خلال اليومين القادمين عن تعليمات مفصلة بخصوص ذلك. نادي الأسير يقول إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف طلبة الضفة الغربية، حيث اعتقلت 4 طلاب من المرحلة الثانوية خلال فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة، فيما بلغ عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلوا قبل وخلال العام الجاري 65 طالبا وطالبة. جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجزين المقامين على مدخل دير أبو مشعل وترمس عيا يفتشون المركبات ويعيقون مرور المواطنين. مستوطنون يواصلون منذ ساعات صباح اليوم وضع سياج حول أراضي المواطنين بين بلدتي المزرعة الشرقية وكفر مالك لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. الاحتلال يباشر بإدخال جسور معلقة من الحديد بألياته الثقيلة إلى منطقة صحن الحرم الإبراهيمي في محاولة لتغيير معالمه. جمعية البنوك تحذر من تفاقم تكدس الشيكل، مؤكدة أن استمرار الأزمة قد يهدد قدرة المصارف على الوفاء

0: بالتزاماتها وتمويل العمليات التجارية وتوفير العملة اللازمة لاستيراد المواد الأساسية. مقتل شاب هو السادس خلال 24 ساعة الماضية بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل. أخيراً، دائرة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، حيث يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

دائماً قلب الحدث، وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث كما هو.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

0: مع نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: الثالثة والنصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك بوابات عطار البلد سالك، بوابة روابي سالك، وعين سينيا سالك، أيضا الجلوزون سالك، سلوادي برود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمصعية سالك، وأيضا بوابة النبي صالح سالك، دوار مخمها سالك، كفراقب سالك، قلندية أزمة، جبع سالك، حزمة أزمة، لزعيم سالك، العيزرية أزمة باتجاه الشمال، طيبة كرمل سالك، ومداخل ومخرج أريحة سالك. أيضا أنتقل وإياكم إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، الشغراب سالك، بني نعيم سالك، النشر سالك، بوابة تقوع سالك، والمنشية سالك، أيضا سعير مغلقة، طريق النبي يونس مغلقة، وطريق الفحص سالك، زيف سالك، الفوار مغلق، دورة سالك، فرش الهواء كثافة سير، راس الجورة سالك للخارج، والعروب العجور مغلقة. أخيرا مستمعينا ومشاهدينا، أنتقل وإياكم إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، قروة سالك، دوار الطنيب سالك، ما يسمى بيت سهار سالك، أيضا مفترق جيت سالك، سرة سالك، المربع سالك، بورين سالك، عورت سالك، عنبت أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك، دير شرف أزمة وتفتيش عشوائي للخارج، بيت فوريك سالك، طريق بزارية سالك، برقة سالك، سلطة الظهر سالك، مدخل قلقيلية سالك، وعن شبلي أزمة باتجاه النصرية. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وطبعا طاقم العمل في إذاعة 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سليمة لحباكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمان 24.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا، مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: رابع عصرنا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة من 24 الموجزة، تقرأها أحور المصري. والبداية من قطاع غزة. استشهد مواطن اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال في بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية بأن جثمان الشهيد وصل إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال في البلدة. هذا وأعلنت المصادر ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,058 شهيدا و173,488 مصابا، ذلك منذ بدء العدوان في 7 من أكتوبر 2023. وأضافت المصادر ذاتها أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء جدد و8 إصابات، وأوضحت أن إجمالي شهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,045 شهيدا والإصابات إلى 3,380 فيما جرى انتشال 786 جثمانا. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. قبض فرع مكافحة المخدرات اليوم على 10 أشخاص في قضايا منفصلة، وضبط بحوزة مواد يشتبه بأنها مخدرة شملت الحشيش وحبوبا مخدرة إضافة إلى أدوات تعاطي، وتم التحفظ على المشتبه بهم والمضبوطات تمهيدا لحالتهم لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول. قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الطلبة في الضفة الغربية، وكان من بين ضحايا هذه السياسة 4 طلبة في المرحلة الثانوية اعتقلوا خلال فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة. وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال قبل العام الجاري وخلال 65 طالبا وطالبة من طلبات الثانوية العامة. أضاف نادي الأسير أيضا أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية حملات الاعتقال التي استهدفت الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، وذلك في سياق حملات الاعتقال الواسعة التي طالت عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، كما حولت المرحلة الأهم في المسيرة التعليمية لطلبة الثانوية العامة إلى محطة للتنكيل بهم عبر اعتقالهم وحرمانهم من التقديم لامتحان.

0: نتهم. هذا وأشار النادي إلى أن هذا التصعيد لم يقتصر فقط على اتساع حملات الاعتقال بحق الطلبة، بل انعكس كذلك على أوضاع الطلبة والأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال من خلال حرمانهم بشكل كامل من حقهم في التعليم. ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الجرائم المتصاعدة التي يتعرض لها الطلبة الفلسطينيون المعتقلون، والعمل بشكل عاجل على الضغط على السلطات الاحتلال لوقف سياسة استهداف الطلبة وحرمانهم من حقهم في التعليم وضمان توفير الحماية للأطفال والطلبة الأسرى وإنهاء سياسات التعذيب الممنهجة التي تنتهك بصورة صارخة قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي شأن آخر، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور رياض منصور إن مجلس الأمن سيعقد اليوم جلسة لمناقشة تنفيذ القرار 2334 الخاص بعدم شرعية الاستيطان، يعقبها مؤتمر دولي لدعم ميزانية الأونروا بهدف حشد التمويل اللازم لسد العجز المالي الذي تواجه الوكالة. وللمزيد في هذه المقابلة،
1: سيعقد في اليومين القادمين أولا اجتماع لمجلس الأمن حول مناقشة التقرير الفصلي كل 3 شهور حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 المتعلق بأن الاستيطان غير قانوني وأن يتوقف وكل المسائل التي يحتويها قرار مجلس الأمن 2334. وفي اليوم الذي يليه سيعقد المؤتمر السنوي حول أن تعلن الدول التزاماتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. هذا المؤتمر الذي سيفتتحه الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض المفوض وكالة الغوث واللاجئين الفلسطينيين المؤقت، وستتكلم الدول وتعلن عن التزاماتها وتبرعاتها في عام 2026 وربما 2027.
0: وفي شأن آخر، باشرت قوات الاحتلال اليوم الاثنين بسقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه، كما حطم جداريات في قرية الطبقة في بلدة دورة جنوبية الخليل. وقال مدير الحرم الإبراهيمي منجد الجعبري إن الاحتلال باشر بإدخال جسور معلقة من الحديد بآلياته الثقيلة إلى منطقة الصحن المكشوف في محاولة لتغيير معالمه، معتبرا أن هذا العمل اعتداء سافر بحق قدسية الحرم ومكانته ويشكل مسا خطيرا بمعالمه استفزازا لمشاعر المسلمين واعتداء على حرية العبادة فيه، وينذر بتصعيد الأوضاع في المحافظة كما يأتي ضمن سلسلة انتهاكات الاحتلال المتواصلة في أرجاء المحافظة ومنها البلدة القديمة والحرم. وعلى صعيد آخر، حطمت قوات الاحتلال في قرية الطبقة في بلدة دورة جنوبية الخليل جداريات تحمل صور شهداء ورموزا وطنية وفلسطينية. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واستهدفت الجداريات المقامة في القرية والتي تحمل صور عدد من الشخصيات الفلسطينية البارزة، وحطموا جزءا من الجداريات وما أجبروا مواطنين في القرية على إحضار معدات واستكمال عملية الهدم بأنفسهم. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين دكتور أحمد أبو هولي أن وفد رسمي ضم ممثلين عن الرئاسة والحكومة ودائرة شؤون اللاجئين ووكالة الأونروا زار مخيمي طول كرم ونور شمس للاطلاع على أوضاع النازحين والاستماع لاحتياجاتهم في ظل استمرار منعهم من العودة والدمار الواسع. وللمزيد أيضا في هذه المقابلة،
2: وكان التركيز بالدرجة الأولى على التخفيف من معاناتهم في إطار الإيواء، بمعنى إيجارات مالية تقدم لأهالي وأبناء شعبنا الفلسطيني في كلا المخيمين. ومن ثم بعد الاستماع إلى كل القضايا المطروحة وتم توثيق وتشكيل لجان للمتابعة في هذا الإطار، قمنا بزيارة ميدانية إلى مخيم نور شمس وإلى مخيم طول كرم، ورأينا الدمار الكبير الذي يعيش المخيم ولا يزال، وفي رفض عودة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى كلا المخيمين. ثم انتقلنا إلى مستشفى قلقيلية التي للأسف الشديد الأونروا أغلقت قسم الولادة والباطنة فيها ولا زالت مغلقة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على المرضى داخل المستشفى.
0: وميدانيا في الضفة الغربية أصيب قبل قليل طفل بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال لحي من الشرايط في مدينة البيرة. هذا وأفادت جمعية الهلال الأحمر في بيان لها بأن طواقمها تتعامل مع إصابة حرجة جدا لطفل 15 عاما أصيب برصاص الحي بالرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال من الشرايط ويجري إنعاش قلبه ورئتيه ونقله إلى المستشفى. هذا وشددت قوات الاحتلال اليوم إجراءاتها العسكرية عند مدخلي ترمصعية ودير أبو مشعل شمال مدينة رام الله، وأفادت مصادر بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجزين يفتشون المركبات ويعيقون مرور المواطنين ما تسبب في أزمات مرورية خانقة. هذا ونصب أيضا في سياق آخر مستوطنون اليوم سياجا حول مساحة واسعة من أراضي المواطنين شرق مدينة رام الله، وأفادت المصادر بأن المستوطنين يواصلون منذ ساعات وضع سياج حول أراضي المواطنين بين بلدتين المزرعة الشرقية وكفر مالك لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، كما ورع مستوطنون أبقارهم في أراضي بلدة بيت دجن وسالم شرق نابلس. وأفادت المصادر بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت أراضي البلدتين ورعت أبقارهم في الأراضي هناك باستمرار لسياسة السيطرة على أراضي الفلسطينيين وتهجير أصحابها. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح غربية لا شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي ساعات هذا المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ولو تعالى دائما أعلى وأعلم. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل حتى اللحظة، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و23 أجورها، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و42 أجورة. نهاية النشر الموجزة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا حور المصري وزميلي محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. أشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

هكذا توحدت حناجر المعتقلين في سجن النقب الصحراوي في انتفاضة الحجارة في كل الخيام والأقسام لحنا واحدا وفكرة واحدة.

0: كوني سيفا كوني درسا من دروس الانتفاضة.
1: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
2: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً. أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24 معك وينما تكون.
1: هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
3: والانضباط والرسالة الوطنية.
1: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول
3: والتوعية الهادفة.
1: فلسطين تجمعنا، مسؤوليتنا
3: نكون على قدر الثقة.
4: فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين ما كان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلقلوة.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. أبدأها وإياكم بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، بوابات عطر البلد سالكة، بوابة روبي سالكة وعين سينيا سالك أيضا. أما الجلازون أزمة للخارج وسلوادي يبرود أزمة، وتفتيش مدخل سنجل سالك، بوابات ترمصعية سالكة وأيضا بوابة النبي صالح سالكة، دوار مخمان سالك، كفر عقب أزمة، قلندي أزمة، جبع سالكة، حزمة كثافة سير لزعيم سالك، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، طيبة كراميلو سالكة، ومداخل ومخارج ريحة سالكة أيضا. انتقل وإياكم إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، الشغراب سالك، بني نعيم، النشاش، بوابة تقوع، المنشية، طرق كلها سالكة، سعير مغلقة، طريق نبي يونس مغلقة، طريق الفحص سالك، زيف سالك، الفوار مغلق، دورة سالكة، فرش الهواء سالك، راس الجارة سالك للخارج، العروب العجوري مغلقة. وأخيرا مستمعينا ومشاهدينا لمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفرديك، جماعين، الطرق مغلقة، قراوة سالك، زعترة، شرطة باتجاه رام الله، دوار الطنيب سالك، ما يسمى بيتسهار سالك أيضا، مفترق جيد سالك، سرة سالك، المربعة سالك، بورين سالك، وعورتة سالك أيضا. أما عنبتة أزمة، وتفتيش للخارج للداخل سالك، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، بتفوريك، بزارية، برقة، سلطة الظهر، مدخل قلقيلية، الطرق كلها سالكة. أما عين شبلي أزمة باتجاه النصرية. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وطبعا طاقم العمل في إذاعة أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سلمة لأحبائكم. إلى اللقاء.
2: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
3: احنا مش بنغطي حدث بس، احنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وامن 24 بتكمل الحكايه بالصوت اللي ما بينطفي.

الهاء يا بلادي هوى يسري بقلب الروح، والواو ورد مزيني فوق السهل وسفوح، والياء ياسمين الأرض لسه بعد مجروح، والتاء ترب مخضبة بعطر الشهيد تفوح. هاي الهوية يا بلد عن روحنا متروح.

كل يوم من قلب الشارع، بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامعة أكبر من كلمة فلسطين. أمل 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: مساء الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. شهدنا برنان قوات الاحتلال في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وإصابة برصاص جيش الاحتلال شرق مدينة حماد جنوبي القطاع. استشهاد الطفل أمير أحمد جواد جابر 15 عاما متأثرا بإصابته برصاصتين في الرأس والصدر أطلقهما عليها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم حي مشريات في مدينة البيرة. الإفراج عن 13 أسيرا من سجون الاحتلال إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلاح وسط قطاع غزة. نادي الأسير يقول إن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف طلبات الضفة الغربية، حيث اعتقلت 4 طلاب من المرحلة الثانوية خلال فترة تقديم امتحانات الثانوية العامة، فيما بلغ عدد طلبة الثانوية العامة الذين اعتقلوا قبل وخلال العام الجاري 65 طالبا وطالبة. وميدانيا، اندلاع مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات حتى اللحظة. الاحتلال يباشر بإدخال جسور معلقة من الحديد بآليته الثقيلة لمنطقة صحن الحرم الإبراهيمي في محاولة لتغيير معالمه. قوات الاحتلال تواصل التنكيل بالمواطنين على الحاجز المقام على طريق سهل مرجسي الواصل بين قريتي المغير وأبو فلاح شرق مدينة رام الله. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم 16 بعد 500، وعلى مخيم نوشام شرقا لليوم 4 بعد 500 تواليا، وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. قوات الاحتلال تقتحم قرية جيوس شرق مدينة قلقلية وتنصب حاجزا عسكريا عند مدخلها وتمنع تنقل المواطنين وتداهم منازل المواطنين وتدفع بتعزيزات عسكرية جديدة تجاه القرية. إلى حالة الطقس، تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، حيث يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و23 أجورة، اليورو الأوروبي في يصرف مقابل 3 شواكل و42 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث، بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمن 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 الخليل وغزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
1: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحا.
2: أمن 24، نرصد الحدث بدقة وننقل الحقيقة بمصداقية.
3: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، الجلازون أزمة بالاتجاهين، وعيون الحرمية كثافة سير بسبب حادث سير، بوابة النبي صالح تفتيش كفر عقب أزمة، قلندي أزمة، عناتة أزمة باتجاه حزمة، والعزرية أزمة باتجاه الجنوب. وإلى محافظات الجنوب، الطرق كلها سالكة باستثناء صعير النبي يونس، الفوار، راس الجور، العروب، العجوري، الطرق مغلقة. وأخيرا إلى محافظات الشمال، الطرق كلها سالكة باستثناء بروقين، كفرديك، جمعين، الطرق مغلقة. زعترة شرطة الاحتلال باتجاه رمالله، ما يسمى بيتسهر أزمة باتجاه سرة، عنبت أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، وعين شبلي مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وطبعا طاقم العمل في ذات من 24 يتمنى لكم طريقنا من وعودة سلمة لحباكم في أمان الله.
0: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
0: موجز الأخبار من أمن 24.
2: مساء الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. استشهاد مواطنة بنيران قوات الاحتلال في بلدة القراقرة شمال مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وأيضا استشهد الطفل أمير أحمد جواد جابر 15 عاما متأثرا بإصابته برصاصتين في الرأس والصدر أطلقهما عليه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم لحي الشرايط في مدينة البيرة. إصابة طفلنا برصاص مسيرة تابعة للاحتلال في مخيم جبالية شمالية القطاع. الإفراج عن 13 أسيرنا من سجون الاحتلال إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات حتى اللحظة. الاحتلال يباشر بإدخال جسور معلقة من الحديد بليته الثقيلة إلى منطقة صحن الحرم الإبراهيمي في محاولة لتغيير معالمه. قوات الاحتلال تستمر بالتنكيل بالمواطنين على الحاجز المقام على طريق سهل مرسيع الواصل بين قريتي المغير وأبو فلاح شرق مدينة رام الله، وتطلق الرصاص تجاه مركبات المواطنين. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 16 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 4 بعد 500 تواليا، وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. مستوطنون يقتحمون مبنى قيد الإنشاء في ترمس عيا شمال مدينة رام الله ويرفعون علم الاحتلال ويمنعون أصحابه من الوصول إليه. دائرات الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر تعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، حيث يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل حتى اللحظة، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و23 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و42 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني، وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.
5: نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم، من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24. أمن 24.

0: مرحبا، أنا أسل زهر وادي.
1: وفي الحدث مستمعينا الشرطة الفلسطينية حين يصبح الأمن
0: أنقل لكم تحيات زميلتي في الهندسة الإذاعية والبث المرئي دنيا خالد، وأذكركم بتردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، طوباس 106، أريحة 107، وأخيرا في جنين 107.6. وتابعونا واسمعونا وين ما كنتوا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs وعبر تلفزيونات التفاعلية حضارة تي في ومدى تي في وكل زون.

مستمعينا، حلقتنا اليوم حول الجريمة في الداخل المحتلة. تحولت جرائم العنف والقتل في الداخل المحتل إلى أزمة يومية تضرب البلدات العربية وتحصد أرواح شباب وعائلات وتترك خلفها مجتمع يعيش بين الخوف والصدمة والأسئلة. خلال السنوات الأخيرة سجل المجتمع العربي في الداخل ارتفاع غير مسبوق في أعداد ضحايا الجريمة. وثقت تقارير محلية وصول عدد ضحايا جرائم القتل خلال 2025 إلى 267 ضحية، وهو رقم اعتبر من أعلى المعدلات المسجلة.

0: خلال ال 24 ساعة الأخيرة قتل 6 قتلى خلال ال 24 ساعة، وآخرهم كان شاب بجريمة إطلاق نار في يافا الناصرة. ومنذ مطلع العام الجاري وصل عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل إلى 136 قتيل وقتيلة. نبدأ مستمعينا ومشاهدينا الحوار من الجانب القانوني لفهم مسار تحقيقات عمل شرطة الاحتلال ومنظومة القضاء، ولماذا تستمر هذه الجرائم رغم وجود قوانين وأجهزة أمنية بين قوسين متواطئة. أرحب معي بضيفي الأول الأستاذ المحامي محمد دحلي المختص بالقانون الدولي والقانون الإسرائيلي. برحب فيك معنا بملف اليوم عبر أمن 24.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني بداية ننظر أستاذ محمد لأرقام جرائم القتل في داخل المحتل. نحن الآن أمام يعني بين قوسين أزمة قانونية أو أزمة في تطبيق القانون في الداخل، وذلك يعني دعني أقول لذرائع يعني من مصلحة دولة الاحتلال أن تتفشى الجريمة والعنف في المجتمعات العربية في الداخل. ما تعليقك على ذلك؟
1: نعم هذا صحيح، هنالك تواطؤ كبير إن لم يكن أكثر من ذلك. في بعض الحالات يبدو وكأن السلطات الإسرائيلية تشجع هذه الظاهرة ومعنية في أن تستمر هذه الظاهرة، طالما أن الضحايا هم من الفلسطينيين العرب في الداخل يبدو وكأن الأمر لا يعنيهم. الشرطة الإسرائيلية على مدى سنين طويلة وخاصة في فترة تولي الوزير إيتمار بن غفير لهذه الوزارة هنالك إهمال متعمد بالتعامل مع هذه القضايا. نرى أنه لا يوجد رغبة ولا حماس ولا يعني موارد ترصد لهذا الهدف. خلال فترة الحكومة السابقة ما سمي في إسرائيل حكومة التغيير كان هنالك خطة لمحاربة الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، وبالفعل هذه الخطة كان لها نجاح ولو متواضع، ولكن كان هنالك انخفاض في منسوب الجريمة خلال فترة ولاية الحكومة السابقة التي لم تستمر طويلا. ولكن منذ أن تولت هذه الحكومة منصبها وتولى إيتمار بن غفير حقيبة ما يسمى الأمن القومي وأصبح الوزير المسؤول عن الشرطة، رأينا أن آفة الجريمة وصلت إلى أرقام قياسية جديدة، لأن الشرطة ببساطة غير معنية فعلا بأن تبذل المجهود المطلوب من أجل محاربة هذه الظاهرة. الشرطة تدعي بالعادة أكثر من الادعاء الأول أن ما يسمى يعني العادات والتقاليد والحضارة بين هلالين للمجتمع الفلسطيني في الداخل هي سبب المعضلة، وكأن موضوع يعني العنف هو جزء من الدي ان اي للفلسطينيين في الداخل، وأن ما يسمى الرغبة في الانتقام أو الأخذ بالثأر هذا جزء من هذه الحضارة. بطبيعة الحال هذا الادعاء هو ادعاء يعني لا يجيب حقيقة على المشكلة، لأن المجتمع الفلسطيني في الداخل هو جزء من الشعب الفلسطيني، ونرى أن الجريمة لا تصل إلى هذا المنسوب في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية المجاورة للمجتمع الفلسطيني الذي يعيش بالداخل. وبالتالي السبب يجب أن نبحث عنه في مكان آخر. السبب هو تعامل الحكومي والشرطي والمؤسسات مع هذه الظاهرة. يعني البعض يقول وبصدق بأن إيتمار بن غفير يكون مسرورا عندما يسمع عن جريمة أخرى تؤدي إلى مقتل مزيد من الفلسطينيين، لأن هذا يخدم سياسته بتقليل عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سواء داخل الخط الأخضر أو في أي مكان آخر.
0: نعم، حتى أنه بن غفير قبل فترة كان متهم عبر وثائق شرطية مسربة في الداخل المحتل، متهم بأنه تعمد حجب وتأخير نشر معطيات حساسة للجمهور حول جرائم القتل لعرقلة طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بالجريمة، ومن بينها أيضا كان اتهامات أو انتهاكات عفوا المسجد الأقصى وتسليح المستوطنين. ذكرت أستاذ محمد أيضا أنه عصابات الجريمة قادرة على العمل بهذا الشكل في الداخل المحتل أو بين قوسين في المجتمع العربي في الداخل المحتل، لكن هي غير قادرة أو غير موجودة إن صح التعبير في بين قوسين المجتمع الإسرائيلي في الداخل المحتل.
1: كانت موجودة فترة معينة داخل المجتمع اليهودي داخل الخط الأخضر،
0: نعم
1: ولكن حينها رصدت الحكومة والشرطة الإسرائيلية أولا الميزانيات المطلوبة والموارد المطلوبة وال يعني عناصر الشرطة، سواء الشرطة يعني العلنية أو الشرطة السرية، من أجل المتابعة والملاحقة، وتمكنت من ملاحقة كل عائلات الجريمة اليهودية في الداخل، وتمكنت من السيطرة على الموضوع، بمعنى أنه تم اعتقالهم، تم تقديم لوائح اتهام بحقهم، تم زجهم في السجون الإسرائيلية، وهكذا تم تقريبا وأد ظاهرة الإجرام المنظم. هنالك بطبيعة الحال مثل أي مجتمع حالات جريمة أيضا لدى اليهود داخل الخط الأخضر، ولكن الجريمة بشكلها المنظم، بمعنى أن هنالك عصابات وهنالك يعني نوع من أنواع المافيا التي هي عبارة عن ميليشيا لها يعني لها هيكل هرمي، وهنالك أشخاص يديرون هذه الميليشيا، وهنالك أسلحة، وهنالك اقتصاد كامل، وملايين الشواكل تسيطر عليها هذه العصابات، وتقوم بالابتزاز، وتقوم بتشغيل عناصر وتشغيل شباب بمبالغ خيالية تغري الشباب الذين يعني لا يدخلون إلى السلك التعليمي، أو يعني يخرجون من المدارس مبكرا، ويجدون في الجريمة أو في عصابات الإجرام بالنسبة لهم مكان جيد للعمل والحصول على مبالغ خيالية طائلة وسيارات فاخرة وما إلى ذلك من أمور، وهكذا يستطيعون تجنيد المزيد من هؤلاء الشبان للعمل معهم.
0: نعم.
1: إذن محاربة هذه العصابات هذا أمر يحتاج إلى قوة الدولة، يحتاج إلى قوة كبيرة بإمكانها أن تقوم بمحاربتهم. لا يمكن للمجتمع الفلسطيني في الداخل أن يحارب عصابات الإجرام يعني وهو أعزل، يعني الناس العاديين والضحايا الذين يلقون حتفهم بسبب جرائم القتل بالعادة هم بأنفسهم لا يمكنهم أن يحاربوا هذه الظاهرة. حتى السلطات المحلية والقيادات في الداخل الفلسطيني من أعضاء كنيست وغيرهم، كل ما يمكنهم أن يفعلوه حتى الآن هو أن يطالبوا الحكومة والشرطة الإسرائيلية بأن تقوم بواجبها تجاههم، لأنه كما تعرفين لا توجد شرطة فلسطينية في الداخل كما
0: نعم
1: يوجد شرطة فلسطينية في الضفة الغربية، والشرطة هي في نهاية المطاف شرطة إسرائيلية مسيطر عليها من قبل اليهود الإسرائيليين ومن قبل الوزراء اليهود الإسرائيليين. وإذا لم تكن هنالك رغبة سياسية فعلا برصد الموارد ومتابعة الجريمة، فسنبقى ندور في حلقة مفرغة، وستزيد هذه الظاهرة وستزيد هذه الأعداد، لأن كل جريمة حقيقة تؤدي إلى مزيد من الجرائم بسبب رغبة هذه العصابات، عصابات الإجرام، بالانتقام سواء الواحدة من الأخرى أو بابتزاز الناس العاديين والحصول على موارد مالية إضافية تدعم مؤسساتهم.
0: مؤسساتهم. طيب يعني أستاذ محمد، بخصوص هذه الجريمة، هل هناك أسباب معينة يعني تتكرر للقتل في الداخل المحتل، أم أن كل جريمة هي منفصلة بسببها عن الأخرى؟
1: يعني حقيقة على ما أعتقد لا يوجد دراسة واحدة كافية تظهر ما هي الأسباب، وربما عدم وجود هذه الدراسة ينبع أيضا من الخوف. يعني أي باحث يريد أن يفحص ما هي الخلفية لجريمة قتل معينة يخشى ويخاف من أن أسئلته قد تورطه. يعني جزء كبير حسب ما نعرف، جزء كبير منها له علاقة بالعصابات وبما يسمى السوق السوداء، إما جباية أموال وإما ما يسمى الخاوة، وبعضها يتعلق بقروض في السوق السوداء مع فوائد عالية جدا قد يضطر إليها بعض المواطنين العاديين للحصول عليها في ظروف الحياة، لأنهم لا يحصلون على القروض من البنوك الإسرائيلية. مرة أخرى نجد مشكلة يعاني منها الفلسطيني في الداخل غير موجودة بالنسبة للفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية، حيث لا يوجد يعني بنوك عربية أو فلسطينية يملكها المواطنون العرب في الداخل يعني تعطي الحلول لهؤلاء، وبالتالي الكثيرون ممن ليس لديهم يعني ما يعني العقارات المسجلة أو ليس لديهم الكفلاء الملائمين لا يحصلون على الخدمات البنكية، ويضطرون للحصول على هذه القروض من السوق السوداء، هذه القروض مبالغها تزداد بشكل خيالي، وإذا لم تدفع يصبح من استقرض هذا القرض أيضا هو معرض للابتزاز أو للتهديد أو للقتل. يعني الخاوة أيضا موجودة بكثرة، يعني أصبح الفلسطينيون بالداخل يخشون من أن ينجحوا في مصالحهم. يعني رأينا أن الكثير من رجال الأعمال والمصالح التجارية الكبيرة أصبحت تخشى على مصالحها، لأنه رأينا هذه العصابات تفرض عليهم الخاوة بحجة أنها تريد أن تحمي عقاراتهم أو تحمي سياراتهم أو باصاتهم، ولاحقا نرى أنهم إذا رفضوا ذلك يقومون بحرق هذه الممتلكات، حرق السيارات، حرق الباصات، إطلاق الرصاص على هذه المصالح سواء سوبر ماركتات أو ما إلى ذلك. كل هذا في حالة غياب مؤسساتي وغياب شرطي يؤدي إلى وضع أنه يعني كما نعرف من أمن العقاب أساء الأدب، وفي هذه الحالة من أمن العقاب بإمكانه أن يطلق النار في وضح النهار على المصالح وعلى البيوت وعلى الناس الآمنة من أجل الوصول إلى مآربه، وهي مآرب اقتصادية بالأساس.
0: هي اقتصادية بالأساس. طيب يعني أستاذ محمد، 6 قتلى خلال 24 ساعة في حوادث إطلاق نار وتفجير مركبات وقعت في عدة مناطق في الداخل المحتل، كيف يمكن التعامل قانونيا مع شبكات الجريمة هذه التي تملك المال والسلاح وأيضا النفوذ والغطاء، دعني أقول من حكومة الاحتلال، من شرطة الاحتلال، من أيضا الوزراء في حكومة الاحتلال؟
1: يعني قانونيا الوضع ليس سهل، الوضع معقد بالنسبة للضحايا. نعم. من بإمكانه أن يقدم لوائح اتهام وأن يعتقل هؤلاء الأشخاص هم الشرطة والنيابة العامة، وهم يدعون أنهم حتى عندما يحاولون التحقيق، هذا ادعاء أيضا يثار من قبلهم، بأن المواطنين الفلسطينيين في الداخل لا يتعاونون مع الشرطة، وسبب ذلك يعود إما لعدم ثقتهم بالشرطة أولا، وثانيا لخوفهم من الأذى الذي قد يلحق بهم في حال أدلوا بشهادة أو قدموا شكوى أو تعاونوا مع الشرطة في الملف الجنائي. رأينا فقط قبل بضعة أيام مواطن قتل في قرية كابول في الجليل لأنه والد شاهد في قضية معينة يسمى شاهد ملكي، أو شاهد سيشهد ضد منخرطين في قضية فساد وقضية إجرام منظم حصلت في الناصرة ولها علاقة في مدينة الناصرة. قتل والد هذا الشاهد لمنع الشاهد من الاستمرار في شهادته والإبعاده عن الملف، لأن هذا قد يورطهم وقد يؤدي إلى سجنهم. إذن الوضع معقد وبحاجة إلى خطة حكومية كبيرة، وبخلاف ذلك فإن يعني المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطيني في أي مكان كان في فلسطين، سواء في غزة التي التهجير كان فيها بسبب الحرب وبسبب إبادة الشعب هناك، أو في الضفة الغربية، وهي سياسة أيضا معروفة، هي أيضا نراها الآن في الداخل. نسمع عن موضوع الهجرة بين هلالين الطوعية بين المواطنين الفلسطينيين بالداخل بسبب هذه الظاهرة المستفحلة. يعني نسمع هذا الحديث يزداد يوما بعد يوم، وهي ظاهرة صامتة، ولكن هنالك الآلاف إن لم يكن أكثر من ذلك الذين يبحثون عن مكان آخر وملاذ آخر في العالم يعيشون به بعيدا عن هذه الجريمة وعن هذه الظاهرة التي تستفحل يوما بعد يوم.
0: يوما بعد يوم. سؤالي الأخير أستاذ محمد، لو أردنا تحديد نقطة البداية لمعالجة هذه الأزمة المستفحلة كما ذكرت في المجتمع العربي في الداخل المحتل، أين يجب أن نبدأ؟
1: كانت هنالك خطة وضعتها حكومة التغيير التي سقطت بعد سنة ونصف. كان قائد في الشرطة الإسرائيلية اسمه يوآف سيجالوفيتش، وقد عين كمدير هذا المشروع، وهذه الخطة أتت بثمارها. هي خطة واضحة، الأساس هو أن يكون رغبة من قبل الشرطة أن ترصد الموارد وأن تأخذ هذا الملف على محمل الجد. يعني الشرطة يعني والأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي نعرف قدراتها، التي بإمكانها أن تغتال علماء ذرة في أصفهان وفي طهران، وبإمكانها أن تعرف ما الذي يحصل من حيث الجريمة المنظمة في الداخل، وإذا كانت هنالك الرغبة وهنالك القرار السياسي وهنالك رصد الموارد، بالإمكان مكافحة هذه الظاهرة، وبالإمكان القضاء على عصابات الإجرام في المجتمع الفلسطيني في الداخل، كما تم القضاء على عائلات الإجرام اليهودية في المجتمع اليهودي داخل الخط الأخضر.
0: داخل الخط الأخضر. إذن شرطة الاحتلال قد تكون متواطئة في هذا الجانب، ومن مصلحتها أن لا تنتهي الجريمة في المجتمع العربي في الداخل المحتل. الأستاذ محمد دحلة المحامي الخبير في القانون الدولي والإسرائيلي والفلسطيني، كنت معنا بملف اليوم عبر أمن 24. بشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات الشاملة والوافية. شكرا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا، جرائم القتل في المجتمع العربي داخل دولة الاحتلال أو داخل الخط الأخضر أصبحت ظاهرة مركبة لها جذور متعددة. بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي خلال عام 2025 نحو 267 شخص بمعدل جريمة قتل تقريبا كل 33 ساعة، وأيضا 136 قتيل وقتيلة منذ مطلع هذا العام في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة في الداخل المحتل. ننتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا إلى الجانب المجتمعي والسياسي، لأن قضية الجريمة في الداخل المحتل ليست فقط ملف محاكم وشرطة إسرائيلية، بل قضية مجتمع كامل وسياسات عامة. ينضم إلينا الأستاذ منصور دهامشي، سكرتير لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل. برحب فيك معنا بملف اليوم عبر أمن 24 أستاذ منصور.
2: أهلا وسهلا بك وجميع المستمعين.
0: يعني بداية أستاذ منصور، لجنة المتابعة تتحدث منذ سنوات عن أزمة الجريمة، لماذا لم تنجح كل الخطط حتى الآن في وقف هذا النزيف المستمر؟
2: أولا يعني للأسف نحن لم نأخذ على عاتقنا مسؤولية غيرنا، بمعنى حل جرائم العنف والجريمة هي ليست من مسؤولية لجنة المتابعة ولا من مسؤولية القيادة الجماهير العربية. نحن في دولة تنظيمية ونظامية المفروض أن تقوم بواجبها تجاه المواطنين العرب، وهي من تملك كافة الوسائل لوقف جماح هذه الآفة، ولكن نحن قمنا بدورنا الأخلاقي الاجتماعي الوطني الانتمائي لأبناء شعبنا في مكافحة هذه الظاهرة ومن أجل المساعدة في حلها ووقف نزيف الدم. هذا ما قمنا به وهذا ما نقوم به من عمل اجتماعي جماهيري شعبي، ونداوم على هذا العمل من أجل يعني الحد من هذه الظاهرة، ولكن الأمر يتعلق بالدولة ومؤسساتها وبشرطتها، هي التي تملك كافة الصلاحيات والإمكانيات من جمع السلاح إلى وقف المجرمين إلى كبح جماحهم إلى يعني معاقبة المجرمين. كل هذه الأمور هي الوحيدة التي تملك هذه الصلاحيات. نحن فقط عامل مساعد من أجل وقف جماح هذه الظاهرة.
0: طيب، يعني واضح أنه دولة الاحتلال مش معنية أنها توقف هاي الظاهرة وهذه الجرائم والعنف في المجتمع العربي، لأنه ذكرنا مع ضيفي الأول الأستاذ محمد دحلة أنه حكومة الاحتلال السابقة عملت على منع تفشي الجرائم والعنف في المجتمع الإسرائيلي في الداخل المحتل، بينما الآن يعني هي تدعم بين قوسين الجرائم في الداخل المحتل في المجتمع العربي. تعليقك على ذلك؟
2: يعني أنا أتفق تماما معه، وأقول بشكل قاطع أن الحكومة ليست فقط هذه وإنما أيضا السابقة لم تقم بواجبها على أكمل وجه، ولم تقم بما يجب أن تقوم به، وهي يعني حتى أنها شريكة في قضايا العنف والجريمة في المجتمع العربي، كونها لا تقوم بواجبها وكونها لا تجمع السلاح وكونها لا يعني تضع حد للمجرمين، إذا كان من ناحية يعني العقاب أو من ناحية يعني كبح جماح العصابات الإجرام. كل هذه الأمور هي من مسؤولية الدولة، ونحن نؤكد ذلك للمرة الألف على التوالي، أننا يعني طلبنا وتوجهنا لكل المحافل من أجل أن يقوموا بواجبهم. إذن بس فقط يبلشوا بجمع السلاح، إذا جمعوا السلاح هناك إمكانية يعني الحد من عنف والجريمة بأكثر من نسبة 80% فقط بجمع السلاح. فما بالك إذا كان نعم جمع السلاح الموجود بالمجتمع العربي، مجرد يجمعون السلاح تكون تقل يعني نسبة الجرائم ب 80%، ما بالك إذا قاموا يعني بمعاقبة أو يعني بردع عصابات الإجرام وملاحقتهم سيكون هناك حد كامل للعنف والجريمة في المجتمع العربي. أصلاً هذا ما قاموا به بالمجتمع الإسرائيلي واليهود.
0: نعم.
2: هذا فعلاً ما قاموا به في نتانيا وفي غيرها. وكان خلال يعني شهرين عدمت عدم وجود أي جرائم في هذه البلدات.
0: نعم. طيب هل يعني سؤال على هامش ما ذكرت، هل انتشار السلاح هو سبب للأزمة أم أنه نتيجة لهذه الأزمة؟
2: الاثنين معا. يعني أنا أقول بشكل قاطع إتاحة انتشار السلاح هي مساهمة في تفاقم الأزمة. يعني عندما سمحت إسرائيل للعصابات أن تمتلك هذه الكمية من السلاح هي ساهمت في انتشار هذه الأزمة بشكل كبير جدا. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني لكل فعل رد فعل. عندما بدأ انتشار السلاح عند مجموعة معينة من العصابات، المجموعات الأخرى أيضا بادرت إلى يعني الشراء وامتلاك السلاح، ولذلك تفاقمت المسألة أكثر فأكثر. ولكن السر الوحيد الذي يجب أن يكون معلوم لدى الجميع أن الدولة هي التي أتاحت ذلك. يعني أنا أستطيع أن أقول الجهات المعنية، إذا كانت الشرطة وإذا كان الأمن الذين يستطيعون جمع السلاح خلال 24 ساعة ويستطيعون منع امتلاك السلاح لدى عصابات الإجرام، هم لا يقومون بدورهم. وهذا الاتهام موجه ضد الحكومة اليمينية المتطرفة كونها يعني لا تقوم بواجبها تجاه المواطنين العرب، بينما تجاه المواطنين اليهود هي تقوم بكل ما أوتيت من قوة بواجبها، ولديها الإمكانيات الكاملة في أن يعني تكبح جماح الجريمة والعنف في المجتمع العربي. إذا من ناحية يعني القدرات الأمنية، القدرات الاستخباراتية، القدرات الشرطوية، كل هذه الأمور تملكها الدولة، وهي من الدول المتقدمة جدا على مستوى العالم في هذا الموضوع بشكل خاص.
0: بشكل خاص. طيب يعني ذكرت أنه ما بتكونش يكون في بديل عن مسؤولية الدولة في حل هذه المشكلة، كيف يمكن للمجتمع العربي أنه يبني أدوات حماية ذاتية بدون ما يتحول الأمر لأنه يصير بديل عن مسؤولية دولة الاحتلال في كبح جماح هذه الجريمة؟
2: طبعا هذا بالضبط ما نقوم به. يعني نعم. نحن من خلال عملنا الجماهيري ومن خلال ضغطنا على الدولة ومن خلال توجهنا إلى القضاء وتدويل قضيتنا، كلها وسائل للضغط من أجل يعني أن نضغط على الدولة لتغيير سياستها. الأمر يعني محدود بجملة واحدة فقط لا غير، تغيير سياسات تجاه المواطنين العرب. هذه الحل وهذه النقطة يعني الأساسية في مكافحة العنف والجريمة. إلا أنه بالجانب الذي يخصنا نحن كمجتمع عربي نقوم بواجبنا من خلال بناء يعني لجان شعبية، لجان صلح، لجان مواجهة النزاعات وحل النزاعات في المجتمع العربي، اللي إذا من خلال لجان يعني متكررة ومتعددة، يعني لجان النخوة، وكل هذه الأمور نحن نقوم بها. وأنا أقول لك إنه استطعنا من خلال العمل الدؤوب، إذا كان في لجان إفشاء السلام المحظورة يعني إسرائيليا، ولغاية الآن من خلال لجان السلام الأخرى ولجان الصلح ولجان الشعبية، منعنا من حدوث أكثر من 2600 يعني جريمة أو نزاع ممكن كان أن يصل إلى جرائم، وهذا العدد مهول يعني بما يحصل. وللأسف يعني الحكومة أتت وقامت بمنع أو يعني حظر لجان إفشاء السلام لأنها تقوم بدورها، هذا بديل عن الدولي، ولأنها تأخذ المسؤولية من أجل مواجهة العنف والجريمة. نحن مستمرون في هذا العمل وسنعمل كل ما أوتينا من قوة من أجل يعني تقليل وتقليص ومنع حدوث أيضا جرائم أخرى والنزاعات أخرى بكافة الوسائل التي نملكها والتي ذكرتها. يعني
0: نعم. وبدي أضيف كمان سبب، لأنه حكومة الاحتلال مش معنية أنها توقف هاي الجرائم، بالعكس معنية أنها تستمر هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني. طيب يعني ذكر أيضا ضيفي الأستاذ محمد دحلي عن موضوع الهجرة، دعني أقول بين قوسين الطوعية، في الداخل المحتل هربا من هذه الجريمة وتفشي هذه الجريمة.
2: أنا أستطيع أن أقول هذا هو الهدف، الهدف الأساس لحكومة اليمين المتطرفة من نشر العنف والجريمة في المجتمع العربي ونشر السلاح ويعني التغاضي يعني بكل معنى ما تعني الكلام المعنى التجاهل وجود العصابات الإجرام، هدفه الأساس هو ترحيل المواطنين العرب وهجرة المواطنين العرب بشكل طوعي. نعم، بدون أدنى شك. وما عجزوا عنه منذ عام 48 لغاية اليوم من تهجيرنا بكافة الوسائل، التضييقات والملاحقات السياسية والشرطوية وكل الأمور العنصرية والفاشية ومنعنا من بناء بيوتنا وهدم البيوت، وكل هذه الأمور فشلت في يعني إلحاق الضرر أو جعل المواطن العربي يهاجرون. إلا أن قضية العنف والجريمة نعم نجحت في كثير من الأماكن في تهجير يعني نخبة وجزء غير قليل من أبناء شعبنا. للأسف أنه هذا الأمر يعني حصل ويحصل الآن، وهو في بدون أدنى شك هدف لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، تهجيرنا وتركنا لبلادنا وأوطاننا من أجل إتاحة المجال يعني لتغيير ديموغرافي في هذه البلاد.
0: في هذه البلاد إذن أصبحت الجريمة تمس مستقبل المجتمع العربي وهويته ودوره السياسي. أستاذ منصور، سؤالي الأخير، إذا استمرت الأرقام بهذا الاتجاه خلال السنوات القادمة، ما السيناريو الذي تخشونه وما الخطوة العاجلة التي يجب أن تحدث الآن لوقف هذه الجرائم؟
2: يعني نحن على طاولة أعمالنا الآن نبحث كيفية يعني تصعيد العمل الجماهيري وصولا إلى مرحلة قلنا يعني ما يشبه العصيان المدني أو تعبئة جماهيرية واسعة، بحيث يخرج المواطنين العرب عن بكرة أبيهم إلى الشوارع رفضا لاستمرار العنف والجريمة. وطبعا في حال أنه استشرط أكثر مما ذكرنا وكما قلت، يعني إذا كان هناك تفاقم لهذه المشكلة، فالحل الوحيد أن الجماهير العربية تخرج بكل أبنائها وبناتها إلى الشوارع تصدي لهذه الآفة، وهذا ما نعمل عليه الآن. يعني عندنا اجتماع يوم الخميس القريب في باقة لدراسة الخطوات القادمة. لن نكتفي بالمظاهرات والإضرابات وما إلى ذلك، سنعمل على ما عملنا عليه بالسابق وكنا المبادرين الأوائل في انتفاضة لجماهير شعبنا إذا كانت في يوم الأرض، حيث خرج كل أبناء شعبنا. نعم دفعنا ثمن وكان ثمن باهظ في أرواح شهداء سقطوا في يوم الأرض، إلا أنه استطعنا وقف جماح المصادرات. هبت القدس والأقصى والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية سنة 2000 عندما هبت الجماهير وانتفضت، أيضا دفعنا ثمن باهظ وكبير جدا من شهداء، ولكن نعم منعنا استمرار يعني الهجوم على مقدساتنا وتدنيس المقدسات ووضع بوابات حديدية. ولذلك أنا أقول بنهاية المطاف، نحن سنعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل منع استمرار هذه الجريمة، وطبعا بالوسائل والإمكانيات المتاحة لدينا. نحن نأخذ بعين الاعتبار المحافظة على سلامة جمهورنا وأبناء شعبنا، ولذلك الأمر يعني بحاجة إلى دراسة عميقة جدا من منطلق المسؤولية ومن منطلق الوسائل القانونية التي نملكها، من أجل أن لا نورط أبناء شعبنا بأي يعني خطوة غير محسوبة أو غير معروف يعني نتائجها. نحن نعلم أننا الآن نواجه حكومة يمينية متطرفة تقوم بالأمور التي لا تخطر على بال من مضايقات وملاحقات واعتداءات على جماهير شعبنا، لذلك سنقوم بما نستطيع ولكن بحذر وبمسؤولية، ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي، سنتصدى لكل هذه المؤامرات ولن نرحل شاء من شاء وأبى من أبى.
0: وأبى من أبى. إذن حكومة الاحتلال وشرطة الاحتلال إذا كانت معنية بوقف هذه الجرائم ستكون قادرة على ذلك خلال فترة بين قوسين وجيزة أو منطقية. الأستاذ منصور دهامشة، سكرتير لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل، كنت معنا بملف اليوم عبر أمن 24. بشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات الوافية من هذا الملف. شكرا لك.

وصلنا وإياكم مستمعين إلى ختام هذه الحلقة من ملف اليوم، تناولنا فيها الجريمة في الداخل الفلسطيني، نزيف الدم وتواطؤ وشراكة شرطة الاحتلال. كان معنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد دحلي المحامي الخبير في القانون الدولي والإسرائيلي والفلسطيني، وأيضا الأستاذ منصور الدهامشي سكرتير لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتلة. إذن خلف كل رقم في إحصائيات الجريمة في الداخل المحتل هناك اسم وعائلة وحياة توقفت فجأة. قضية العنف في الداخل الفلسطيني أصبحت تمس مستقبل المجتمع العربي وهويته ودوره السياسي، ولا يمكن لأي مجتمع أن يبني مستقبله بينما يفقد أبناءه واحدا تلو الآخر. أذكركم مستمعينا بتردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في أريحم 107، جنين 107.6، وطوباس 106، وأخيرا في نابلس 105.6. أنقل لكم تحيات زميلتي في الهندسة الإذاعية والبث المرئي دنيا خالد، وكنت معكم أنا أسل زاهر في الإعداد والتقديم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض شارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

العيون انت يا بونا هبت كل الكون انت يا بونا هبت كل الكون.

نبض الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني ناسه وصوته وآماله وتحدياته. كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها أمن 24، مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: مساء الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة ل 73,058 شهيدا وما يقارب 173,488 مصابا، ذلك منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. استشهاد الطفل أمير أحمد جابر 15 عاما متأثرا بإصابته برصاصتين في الرأس والصدر أطلقهما عليها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم لحي مشاريت في مدينة البيرة. إصابة شاب جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية. الإفراج عن 13 أسيرا من سجون الاحتلال إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل شابا من قرية المغيرة شمال شرق مدينة رام الله أثناء تواجده في قرية أبو فلاح. وأيضا اندلاع مواجهات بين الشبان ومجموعة المستوطنين شرق قرية المغير دون وقوع إصابات. مستوطنون يمدون خط مياه قرب منازل المواطنين ومنشآتهم الزراعية في تجمع المهتوش البدوي شرق القدس المحتلة في اعتداء جديد يستهدف ممتلكات الأهالي. قصف مدفعي يستهدف محيط قلعة الشقيف وجيش الاحتلال ينفذ عمليات نصف لعدة منازل في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان. وإلى حالة الطقس، في ساعات هذا المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابتاً، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام مسؤول.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض. فلسطين تجمعنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: لأن فلسطين بتجمعنا. أمن 24 معكم على مدار الساعة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: مساء الخير، معكم حور المصرية، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة 73,058 شهيدا و 173,488 مصابا، ذلك منذ بدء العدوان في 7 من أكتوبر 2023.

0: هي بالضرب المبرح خلال اقتحام بلدة جأيوس شمال شرق قلقيلية. محافظة القدس تؤكد أن جريمة قتل الطفل أمير جابر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام حي من شرايط تشكل امتدادا لمسلسل القتل اليومي والإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. قوات الاحتلال تعتقل شابا من قرية المغير شرق مدينة رام الله. واندلاع مواجهات بين الشبان ومجموعات المستوطنين شرق قرية المغير شرق رام الله دون وقوع عصابات. مستوطنون يسرقون محاصيل المزارعين في خربة الخراب شرق بلدة الصمع جنوبي الخليل. والاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 16 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 4 بعد 500 تواليا وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. إلى حالة الطقس، في ساعة هذا المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24 منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

0: لأنه فلسطين بتجمعنا. أمن 24 معكم على مدار الساعة.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: الثامنة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سلكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، كفراقب أزمة، قلندية أزمة، وجبع أزمة للخارجة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، الطرق سالكة أيضا باستثناء سعيرة، نبي يونس، طريق الفحص، راس الجارة، دورة، الفوار، العروب، العجوري، الطرق كلها مغلقة. إلى محافظات الشمال أيضا، الطرق كلها سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جمعين، الطرق مغلقة، عنبتة أزمة، وتفتيش للخارج، دير شرف، تفتيش عشوائي للخارج أيضا، وعين شبلي أزمة بالاتجاهين. كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وطبعا طاقم العمل في إذاعة من 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة لحبائكم في أمان الله.
3: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
4: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
1: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
5: فلسطين بتجمعنا، وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها حور المصري والبداية.

0: العلاج. وفي السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة في وقت سابق من اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع ل 73,058 شهيدا و 173,488 مصابا منذ 7 من أكتوبر 2023. وأضافت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء و8 إصابات جراء استمرار عدوان الاحتلال. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. استشهد مساء اليوم طفل متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حي من الشرايط في مدينة البيرة. وافدت وزارة الصحة في بيان باستشهاد الطفل أمير أحمد جواد جابر 15 عاما متأثرا بإصابته برصاصتين في الرأس والصدر أطلقهما عليه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم حي من الشرايط في مدينة البيرة. وكان الطفل جابر قد أصيب برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها لحي من الشرايط وإطلاقها النار عليه بشكل مباشر ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة جدا، ليعلن لاحقا عن استشهاده. هذا وأكدت محافظة القدس أن جريمة قتل الطفل أمير جواد 15 عاما برصاص قوات الاحتلال تشكل امتدادا لمسلسل القتل اليومي والإعدامات الميدانية المتكررة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وبينت المحافظة في بيان أصدرته اليوم الاثنين أن استشهاد الطفل جابر الذي يحمل الهوية المقدسية رفع عدد الشهداء الذي رصدتهم المحافظة منذ بداية عام 2026 إلى 11 شهيدا، بينهم عاملان استشهدوا قرب والدة الرام وثلاثة ارتقوا برصاص المستوطنين. وشددت على أن التعامل مع جرائم الاعدامات الميدانية وشهدائها باعتبارهم مجرد أرقام في الإحصائيات دون اتخاذ إجراءات دولية رادعة يشجع الاحتلال على مواصلة سياسة القتل الممنهج بحق أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال. وأوضحت أن الجريمة الجديدة جاءت تأكيدا لما خلص إليه التقرير الصادر قبل أسبوع عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الاستهداف المتهمت للأطفال الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 7 من أكتوبر 2023، والذي وثق بالأدلة حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الأطفال الفلسطينيين في انتهاك جسيم للقانون الدولي وبما يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تستجوب الملاحقة والمحاسبة. هذا وطالبت أيضا محافظة القدس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية لوقف جرائم الاحتلال وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتوفير الحماية الدولية العاجلة للأطفال الفلسطينيين والعمل على محاسبتهم. سياق آخر، صرح الناطق الإعلامي لنادي الأسير أمجد النجار أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال صعبة جدا. وللمزيد من التفاصيل في هذه المقابلة.
1: يعني أولا، خلال 24 ساعة الماضية ارتفع عدد الأسيرات المحتجزات في سجن الدامون وفي مراكز أخرى أيضا بعد اعتقال 3 أخوات خلال 24 ساعة، يرتفع العدد إلى 94 أسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال. طبعا هذا رقم كبير جدا أن يتم اعتقاله، وتحديدا نحن مع بداية عام 2026 كان هناك اعتقالات كثيرة في الصفوف النساء. سجن الدامون من أبشع السجون التي أنشئت في عهد الانتداب البريطاني، هي عبارة عن غرف مغلقة بلا نوافذ تهوية بالمطلق، مؤسسة لتخزين الدخان والتبغ من أيام البريطانيين. لذلك استمرار يعني احتجاز الأسيرات هو بمثابة قبر، ومثابة احتجاز الأسيرات في داخل القبور في ظروف صعبة جدا. يعني المعاملة لم تتغير، الإجراءات هي نفس الإجراءات التي نتحدث عنها يوميا من حيث نوعية الطعام الذي يقدم، المعاملة اليومية، عمليات الاقتحام التي تنفذ بحق الأسيرات في داخل سجن الدامون. أيضا الأسيرات الحوامل أمينة الطويل ودانا جودة ومنال إبراهيم يعاملن نفس المعاملة. أولا لا يخضعن لأي فحوصات طبية لحماية الجنين أو الذهاب إلى طبيبة نسائية لمعاينة أوضاعهن وكيف وضع الحمل. الطعام المقدم نفس الطعام الذي يقدم للأسيرات التسعين في سجن الدامون يقدم للأسيرات الحوامل أو حتى للأسيرات المرضى. هي المعاملة واحدة تحت عنوان القمع والتنكيل والحرمان الطبي. الأدوية التي تقدم للأسرى داخل السجون غير معرفة طبيا، وأنا يعني مرارا وتكرارا في أخذ شهادات من الأسرى المحررين كنت أسألهم هل الدواء الذي يقدم لكم معرف بالكلمات باللغة الإنجليزية والعبرية على الورقة كانوا يقولون لا، إدارة السجن أو الطبيب الحفيش عندما يأتي

0: الى باب الزنزانه لا يعطي شريطه من الدواء، يعطي حبات الدواء في كف اليد للاسير من تفوهات الزنزانه وهكذا دواليك. لذلك يعني انا كان عندي حاله قبل يومين، والد احد الاسرى وصلته رساله من احد الاسرى المقربين انه ابنه يعاني من وضع صحي صعب جدا. الدواء الذي كان يتلقاه قبل فتره كان قدر الامكان يعني يخفف من الالام التي يعاني منها من اثار امراض عصبيه في الراس، ولكن قبل فتره بسيطه تغير نوع الدواء بحيث ان الاسير يضطر الى ان يضرب راسه في الحيط من شده الوجع والالم، دليل انه هذه الادويه غير معروفه كليا. وعندما تم ايقاف هذا الدواء الشاب عاد الى وضعه الطبيعي السابق. يعني انا ساتحدث عن فقره بسيطه في موضوع سيدي تيمان، يعني ممنوع الاسير تحت اي ظرف خلال ساعات النهار ان يحاول ان ينام، لا يسمح له حتى يعني وضع ظهره على الـ على الـ على الـ على السرير او على البرش الحديد. يجب ان يبقى جالسا كانه جالس على الكرسي على المقعد من الصباح حتى ساعة المساء وإعادة توزيع الفرشات. هذا جزء بسيط من العقاب، يعني إن أردت أن ترتاح قليلا وشاهدك السجان تتعرض للضرب والتنكيل. الطعام هناك في سيدي تيمان وركيبة والزيارات التي قام بها المحامون وشهادات الأسرى صعبة جدا، يعني عذاب وتنكيل والضرب. الخروج إلى ساحة الفورة مجبرا أن يبقى رأسك محنيا وظهرك محنيا وأنت تتحرك في ساحة الفورة. يعني ساحة الاستحمام لا تكفي لعدد إلا لعدد قليل من هؤلاء الأسرى. والطعام هو معروف طعام سيء جدا، تواجد الحشرات والدود والذباب وما إلى ذلك، لأنه الذي يقوم بالطبخ هم سجانين جنائيين يهود أو ما إلى ذلك. يعني من يفرج عنه من ركيبة أو من سيدي تيمان هو بالفعل عاد إلى الحياة بعد غياب داخل هذا الموت الذي ينفذ من قبل إدارة سجون الاحتلال.
1: نعم، وميدانيا في الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مساء هذا اليوم الاثنين قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله عقب هجوم للمستوطنين على أطراف القرية. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا القرية وحاولوا اقتحامها من الجهة الشرقية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية لتأمين الحماية للمستوطنين وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات. وذكر أبو عليا أن قوات الاحتلال كانت قد نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية الغربي ونكلت بالمواطنين واعتدت على عدد منهم بالضرب دون أن يبلغ عن اعتقالات. هذا وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال إلى جانب اعتداءات المستوطنين المتكررة والمستمرة على المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة. وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله وقرية المغير شمال شرق المحافظة أيضا. وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا بين بلدتي سلواد ويبرود شرق رام الله وآخر عند المدخل الغربي، حيث دققت في هويات المواطنين وفتشتهم ونكلت بهم دون أن يسجل أي اعتقالات. وإلى حالة الطقس، في ساعات هذا المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وغدا الثلاثاء يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشر الموجزة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم نحور المصري وزميلي محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. أشكركم لطيب المتابعة، تصبحون على خير وفي أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

يحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل

البلاد صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. ولو قتلونا كما قتلونا ولو شغلونا كما شغلونا لعدنا غزاة لهذا البلد. وعاد إلى أرضنا الشجر وعاد إلى بيتنا القمر وصاح الشهيد سلام سلام على من صمد. نحب البلاد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطيتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي ونقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة المسؤولية. فلسطين بتجمعنا.

ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا،
1: مسؤوليتنا
2: إن كنا على قدر الثقة.

هكذا توحدت حناجر المعتقلين في سجن النقب الصحراوي في انتفاضة الحجارة في كل الخيام والأقسام لحنا واحدا وفكرة واحدة.

حمل معادن شال زلزال زلزال لصابك يا غزة أكتر من زلزال فرحك قلب لدموع.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 بالقدس ورام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 في نابلس، 107 في أريحة، و 107.6 في جنين. واسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمان 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

صوت الحقيقة. الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، بتنقال بصوت صادق. وإحنا في أمن 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

فلسطينية كبروا عالتلج بالسيل. فلسطينية يعني شعبنا العربي، ما فيش بناتنا متعصب وعصبي. فلسطينية حرية، هويتنا النضالية لكل اللي تحد الويل وشاف المرة والمرة، واللي بنتسب إنا معانا بمشي عالجمرة.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها، فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز ونبض الشارع، كلها بتنتقل بأثير واحد. أثير بيجمعنا، فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا، والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

حاسة حالي إذا متت مع أمي كان أحسن، أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا بشوفه، المأساة هذه اللي بشوفها، اللي كل يعني كل حاجة عندي كلهيتهم، يعني كل اللي كنت عايزهم وأحبهم كلهيتهم راحوا.

0: يا حبيبة يا فلسطين.
1: روح الروح هذه روح الروح
2: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من الناس للناس. كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامع أكبر من كلمة فلسطين. أمن 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

0: ترد بمنازلكم.
1: فلسطين بتجمعنا وصوتنا واحد. على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بوجوهها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: الدمع ساكن جوه نن العين، وصوت الأسلحة الحية مزلزل كل أطفالنا صراخ وأنين. فوقوا يا عرب فوقوا قبل ما تنتهي فلسطين.
1: في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابت، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلام المسؤول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.